دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: say?
1: Sir, what do?
0: وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة

0: حسه وشعره
1: وتلحينا بسادة
0: انت عزبتنا العندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
0: بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني دقوا بس اطرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عرفنا يا سبا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبا.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي عزوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبع الكاتر بها القوي ليلي رح يعرف منوي سبع الكاتر بها القوي

0: وقت حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

سيلفي. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. ولحتى نبقى ونستمر ونقوي موجتنا ونغلب التشويش، اعلاناتكم وسبونسرينج بإذاعة جبل لبنان مشكورين على 70-220-888. صباح الخير يا وطني لبنان، صباح الخير يا لبنانية، محبي جبل لبنان وداعمي جبل لبنان. اليوم الأربعاء 3 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطني وطنكم لبنان. ماذا يجري في وطني لبنان؟ كل الأشياء اللي رصدناها، في عنا نشاطات فنية وثقافية واجتماعية وفضايح. وفي سؤال اليوم بدنا نطرحه عليكم يا موارني ويا كاثوليك. نحن الروم الأرثوذكس بكل محبة ما عنا إياها هالقضية، هيدي هي أول قربانة. المعلومات بتقول على ذمة الأخبار الواردة، هل هناك قرار رح يتخذه السينودوس، سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية الذي يعقد ببكركي، هل يكون هناك على جدول الأعمال قرار بإلغاء المناولة الأولى أو الأربانة؟ هيدي قضية هلأ عم ينطرح علامات استفهام عليها. هل تلغى أول أربانة المناولة الأولى؟ مثل ما قلت لكم، نحن كروم أرثوذكس ما عنا إياها، نحن بناخد أربانتنا بالعماد، بسر العماد. ولكن عند الطوائف الكاثوليكية وخاصة المارونية فيها الاحتفالية هيدي، وهي احتفالية أول أربانة. هلأ في اتصالات مع السينودوس للعدول عن هالقرار يعني، وعدم إلغاء أول أربانة. مثل ما قلت لكم، الأرثوذكس ما عندهم هالقصة هيدي، نعتبر نفسنا أنه أربانتنا أخذناها بالعماد، صارت مثل سيريمونية يعني معينة وإلى كلفتها العالية، وصارت تعتبر عند بعض الناس أنه شغلة وثنية، أنه خلص ما هو الإنسان لما يعتمد، أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قبلتم، بيكون قبل قربانته بالعمادة. شو رأيكم بكل صراحة؟ أنتوا مع إلغاء أول قربانة أو الإبقاء عليها؟ بلش يجينا ردود الفعل ابتداء من هاللحظة، ميلاد بيقول لي هيدي تجارة، ميلاد نحن الأرثوذكس خلينا على جنب، خلي الكاثوليك والموارني يعلقوا. يلا يسعد صباحكم، أكيد ما في فرق بين كل اللبنانيين، مسيحيين في تنوع كبير، مسيحيين أرثوذكس وكاثوليك ومواريني وإنجيليين وبروتستانت وغيرها من الأطياف المسيحية، وفي عنا مسلمين سنة وشيعة وموحدين دروز وبهائيين وغيرها كمان وعلويين وغيرها من المذاهب الإسلامية. هذا هو التنوع، نحن عنا 18 طائفة. ولكن مثل ما قلنا، هل تلغى أول قربانة وأنتوا مع أو ضد؟ تلك هي المسألة، ويلا بلشوا جاوبونا حتى لو كنتوا أرثوذكس مثلي ومثل ميلاد. يسعد لي صباحك يا ابن شدرة بعكار، تحية لأهلنا بشدرة العكارية على الحدود الشمالية مع سوريا، للكنيسة الأرثوذكسية ولكل المؤمنين مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. والأغنية اللي اخترت لكم إياها اليوم منا بعيدة عن المواضيع،
يمكن شخص احيانا ببيع نفسه كما يقال للشيطان من شان حبيبته. Lord of the Flies بيتوجه فيها ديميس روسوس اللي سجل هالأغنية عام 1972، كان عمره 12 سنة، وبحب له لحيته كتير لديميس روسوس، وربيت شعري ولحيتي ابتداء من 1975 على شاكلة ديميس روسوس. ثابت انه في شبه باللحية السوداء الكثيفة. يلا Lord of the Flies بيحكي مع البلبل والعندليب وبيقول له أنا بعت روحي للشيطان كرمال حبيبتي. Good morning, Demis Roussos, wherever you are.

0: Lord of the Flies, ديميس روسوس من سنة 1972. ورحل ديميس روسوس ورحل زياد الرحباني وأنا بعدني هون. صباح الخير. يسعد صباحكم كل اللي انضموا لنا. والسؤال اليوم اللي عم نطرحه عليكم إضافة لكل القضايا اللي بتحبوا إنه نبحث فيها، أكيد شياطين إيران بعدهم موجودين حتى لو رأيت الأمور نكزة صغيرة نكزة. بيوتنا بعدها عم تتدمر بالجنوب، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، وبكل لبنان اقتصادنا عم يتدمر، بس بدنا نضل متفائلين بالخير وبدنا نعمل مهرجانات هالصيفية. يلا ترقبوا قريبا جدا عبر إذاعة جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي، خاصة أخبار مهرجان أعياد بيروت وغيرها من المهرجانات. وبدنا نسهر وبدنا نظهر وبدنا نغني وبدنا نتفائل بالخير بإذن الله رغم كل شيء. 03-444-037 بيقول لي معك إلي سعد. أنا إلي سعد ماروني من الجنوب، وبعتبر أول قرباني محطة حلوة بتاريخ الإنسان مرحلة فهم الإنجيل المقدس وتناول دم المسيح، بس أنا ضد حفلات البزخ اللي عم يعملوها الأهالي بهالمناسبة أول قرباني. يسعد صباحك إلي سعد. وكل الآراء مثل ما قلنا، يعني أنا بالنسبة لي مثلا باتريكو سيدريك ما عنا أول قرباني، يعني بالنسبة لنا تعمدوا وسر العماد هو القربانة الأولى للإنسان واللي بيتقبلها دايما أكيد من إيدين الكهنة. بس أنتوا شو رأيكم بالمعلومات اللي ترددت إنه السينودوس الطائفة المارونية المعقود في بكركي سيلغي احتفالات المناولة الأولى أو القربانة؟ صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 3 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، بالصفحة الأخيرة من صحيفة الديار، البروفيسور الأب يوسف مونس كتب خواطر إيمانية بعنوان إنتربولوجيا الفلسفة الرواقية نداء الحرية الداخلية. يتحدث عن التصوف وقبل التصوف المسيحي وعظمة الوجدان الإنساني، السلام الداخلي في المسيحية وكتاب الاقتداء بالمسيح. فيكم تشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة وزملائنا بالصحف المكتوبة على الاستمرار. أبونا معليو يوسف مونس شلومو شينو بريختوبو بريخ يوموخ موريون برخوخ ومقدشوخ أبونا معليو ومقداش سلوثوخ الميديورو لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
1: يا أستاذ جوني كيفك يا خي؟ أنا بدي أسأل سؤال بس يعني هذا رأيي الشخصي المتواضع، أنه السينودوس هلا هاي وقتها الخبرية نلغي المناولة الأولى والمناولة الثانية؟ بلد رايح على الانهيار، بلد مش معروف مصير، وشو شباب عم بتهاجر، عالم عم بتفل، بلد هيفضى، هلا وقته هيدا نشتغل على شيء آني هلا اللي عم بيصير هلا، كيف نحصن بلدنا، كيف نحصن يرجع بلدنا أحسن من مكان بالأول، نشتغل على بلدنا. والبتركية والكنيسة إلى دور كتير كبير بهذه الأشياء، يعني صوت الكنيسة بيوصل للبابا، بيوصل للفاتيكان، بيوصل لكل الدول. نشتغل تنحصن لبنان يرجع بلد مثل العالم والناس. هلا وقت نحكي إنه نلغي المناولة الأولى والتانية ومدري شو، يعني اتركونا نملي بهالغربيل، واتركونا عائميننا. وحاش كل شوي صرنا الكنيسه بدنا نعملها مودرن كمان.
0: نعم.
1: anyway, ربنا ما عنده حجار لك بلدنا ايش عم بيصير فيه من ورا فلسفتنا. يعطيك الف عافيه خيتي.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد. اكيد شربل والاراء الحره، شو رايكم بالاخبار المتوارده عن الغاء اول قربانه واحتفاليه اول قربانه بالكنيسه المارونيه والكاثوليكيه اللبنانيه؟ ماذا يحصل بوطني ووطنكم لبنان؟ learn from world class. يلا قولوا الله يا لبنانيه، هيدي اخبار وطننا لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان ايضا؟ وايضا من الرب نطلب. منهني نفسنا بالمغتربين اللبنانيين بكل انحاء العالم. يسعد اوقاتكم. جود افترنون استراليا، جود ايفنينج امريكا اند كندا اند برازيل. مخرج برازيلي من أصل لبناني عين مدير فني للمسرح البلدي بساو باولو بالبرازيل. برافو. وإذا حدا بيعرفه يهني لنا أهله بمسقط رأسه. اسمه جورج تقلة. أقولكم من وين عائلة تقلة الكريمة. إذن رئيس الجمهورية أعطى ومنح وسام الاستحقاق اللبناني الفضي للمخرج اللبناني البرازيلي جورج تقلة المدير الفني للمسرح البلدي في ساو باولو البرازيل. برافو، سوبر برافو. منهني نفسنا بكل اللبنانيين المغتربين بكل الاختصاصات، أطباء، محامين مثل باتريك الصديق عم بيبيضولنا وجهنا بالغربة. برافو جورج تقلة، منهني نفسنا، منهني عائلتك. واللي بحب يهنيه كمان عبر إذاعة جبل لبنان 03-444-037. آخر أعماله وارتباط اسمه بمحطة ثقافية سنة 2025 من خلال قيام جورج تقلة بإخراج أوبرا كارمن ضمن مهرجانات بعلبك الدولية. عرض استقطب آلاف المتفرجين على أدراج معبد باخوس ببعلبك. جورج تقلة proud of you. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير يا سيد جوني، الله يخلي لك ولادك وعيلتك وتدوم الصحة على الجميع الناس. أهلا وسهلا فيك حسن بسمة. بونجور بسمة، حلو كتير. ومنكمل بالبسمة وبالدمعة، ناس بتروح ناس بتجي، منضل فخورين أكيد بإنجازاتنا نحن شخصياً، بإنجازات أولادنا، ريبنا، أولاد ضياعنا، أولاد وطننا لبنان، كلهم أولادنا وكلهم إخوتنا. نرجع نقول جورج تقلة إذا حدا بيعرفه يقلي ويبارك له من ضيعته ومن أهله ومن إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مبارح وقولت مبارح كنت مرتبط بالدوبلاج، حلقات جديدة نحن عم نستبق أكيد الحلقات اللي عم تنعرض هلأ من برنامج الدبلجي المدبلج المشردون على الام تي في. أحد تنين تلاتة عم ينعرض، نحن سابقينهم مش 20 حلقة لقدام. مبارح كنت باستوديو داف كات وقولت مبارح، وهلأ بعد شوي رح نوجه تحية لمشاركين إضافيين من زملائنا بالدبلجي. حدا بيعرف مين اخذ دور عزيزة مثلا؟ عزيزة من الأدوار الأساسية، هي الأخت الكبرى للمشردون، هالشباب والصبايا اللي ربيوا ملتفين حول بعضهم كعايدة، وأنا عمهم يعني هيك عمهم وكبيرهم والحريص عليهم جودة. فامبارح وقلت امبارح واليوم ما رح أقدر أنزل على السمايا، لأنه امبارح كمان كان عندي ارتباط بمناسبة رح أخبركن عنها، وتجمع رح يتم الإعلان عنه قريبا. وامبارح كنا موجودين بهالتجمع متحدون، رح نحكي عن التفاصيل ابتداء من بكرة. فاليوم كمان في عندي تأخير بالأتاشي دو بريس، يعني رجعتي على البيت ولا منتصف الليل شغل باستوديو عندي بالبيت. بس أنا بدعيكم أكيد تلاقونا على السمايا بكرة إن الله راد، إذا ما جد علينا شي بكرة وبعد بكرة بالسمايا لاقونا. خلونا نمضي أجمل الأوقات، مش بس بالصيفية، بكل الأوقات، ربيع صيف وخريف وشتاء، ومنتسبح بالشتاء وبالصيف ببحر السمايا. بالسمايا شاليات وكابينات للبيع أو للإيجار بكل أمانة، من خلال اتصالكم بميشيلا كرم عفلق اللي عم تكمل مسيرة زوجها أندر سمايا بكل أمانة. العنوان الوحيد المأمون والموثوق شراء بيعا وإيجارا بالسمايا ميشيلا كرم عفلة. للمغتربين واللبنانيين لاقونا على السمايا 03-311-119. إذن ميشيلا كرم والأمانة بالبيع والشراء بأسعار جيدة جدا مع مواقف للسيارات بالسمايا 03-311-119. بونجور ميشيلا، الله يخلي لك عائلتي وتكملي حمل الأمانة والرسالة، رسالة أندر الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورأي بيورد للمرة الأولى. أهلا وسهلا،
2: صباح الخير. بالنسبة لأعمال السينودوس بدون يلغوا أول إرباني، هي صارت مثل احتفال وعم بتكلف العالم مصاري كتير، وفي ناس معها وناس ما معها، فبالأفضل بلاها. شغلي تاني، شو متوقع من بطرك لما انسرقت مصريات العالم بالمصارف؟ طلع عنه الرياض سلامي خط أحمر، دمر مستقبل الشباب. أنا واحد منهم، كان صير لي منحة على سويسرا تكفي ماستر بالأنون، حاطت مصاري بالبنك ما قدرت وصلت لهم، دمر لي حياتي هو ورياض سلامي وكل حدا ندافع عن الباطل. عندي منظومة بيطلعوا بيقولوا لك بدنا الوجود المسيحي بالبلد. طيب شو مقدمين للمسيحية غير انكم مسكرين السفارات وحكيين مع السفارات لما يقدروا يطلعوا من لبنان؟ وعملن لك مثل اللابورة، مؤسسة قال بتساعد او بتدل الناس على وظيفة او اللي هو هونيك نهار بدقلن في وظيفة معينة ضمن اختصاصي ضمن الشهادات، بيقول لي هي بدها واسطة. طيب ما دار عرفانين البلد فاسد ووصايد، عشو مسكرين السفارات او عشو ما عم تحكوا بموضوع انه خي هل ما عنده شغل، هل مش ماشي حاله، افتحوا له طي يطلع يزبط اموره. فاذا بيضل على هالحالة مش بس اول ارباني رح يلغيها، الايمان المسيحي كله رح يلغيه.
0: يسعد صباحك، ولو كنه رأيك قاسي برافو عليك ويسلم صوتك العالي، وبدنا نتداول كل أمورنا تنحافظ على وجودنا. آخر وجود مسيحي بالشرق الأوسط بلبنان، لأنه مسيحي سوريا الله يساعدهم، مسيحي العراق الله يساعدهم بما تبقى من وجودهم. وهلأ الوجود المسيحي اللي عم يدمر كمان نتيجة عملاء إيران بلبنان، عم بيدمروا القرى المسيحية، حي المسيحيين بالنبطية. آخ آخ آخ، وأحياء الشيعة الأحبة والموحدين الدروز الأحبة عم تتدمر كلها تواريخ. كل بيت له تاريخه، كل بيت له كفاحه ونضاله، ناضله أهله وأصحابه، مسيحيين مسلمين وموحدين دروس لحتى عملوه، عم بيدمروا لنا هيك هيك لله بالله. جماعة عملاء إيران بلبنان وجماعة تعرفوه، تتذكروا جمال باشا السفاح؟ مشان هيك أنا عم لقبه بنعيم قاسم باشا السفاح، سفاح لبنان، سفاح الشيعة، وسفاح المسيحيين واللبنانيين. آخ يا بلد لبنان، بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

لبنانية صامدة وبخدمة المجتمع اللبناني. إبيسري فين بثلاث فروع بوطن لبنان بخدمة المجتمع اللبناني والذواقة اللبنانيين من تاريخ تأسيسها عام 1948. ميزون أم لبنان على صفحة على إنستغرام ميزون أم، والمؤسس الله يطول بعمره حنا مخلوف، والمسيرة اللي عم يتبعوها أولاده اللي حنا مخلوف وشرب الحنا مخلوف والإخوة والأخوات وأولادهم، مسيرة أصيلة، مسيرة أصيلة ومستمرة. ميزون أم لبنان، الدورة 01-265-265. ميزون أم بالنقاش المتن نقاش أنطلياس 04-444-260، والفرع أيضا على إشارات التباريس بالأشرفية ميزون أم لبنان بكل رقي وبخدمتكم 01-330-390. للذواقة بكل فروع ميزون أم فيكن تقعدوا، خاصة بالنقاش وبالتباريس، عندكن جلسات للتذوق، أطباق اليوم، الحلويات، السوشي، الشاركوتري والمعجنات بكل رقي لألكن، إضافة للحلويات والسيجار والخضار والفواكه. الدورة، النقاش والتباريس، ميزون أم، عملوا لهم فولو على إنستغرام ميزون أم لبنان. الله يعطيهم العافية العائلة الكريمة بمسقط رأسهم بقى كفرة، نزلوا وكافحوا على الدورة ورجعوا امتدوا للنقاش ورجعوا امتدوا لأطراف الأشرفية منطقة التباريس ميزون أم، إضافة للكاترينج ميزون أم لكل احتفالياتكم مناسباتكم الحلوة ميزون أم كاترينج. 01-265-265 الفرع الأساسي على الدورة اللي تأسس سنة 1948. صوتك عالي جبل لبنان. برافو برافو فري سبيريت، رقم اللي بتهي بال996 بيقول لي صباح الخير يا جوني، دور عزيزة عم تقوم فيه الممثلة رانيا عيسى حضرة بابا جودت. مزبوط، بارح التقينا برانيا وبالممثلين والممثلات كلهم، التقيت بوالدتي بالمسلسل بالمشردون جناح فخوري، قلت لها يا هلا يا هلا بالوالدة العزيزة، صارت تضحك، جايين حتى نرتاح بالكافيتيريا كلنا سوا، أكيد كل إنسان منا بفوت على البوكس يعني تبعه على الستوديو بدافكات بالحزمية، فكلهم يعني كلهم هالشباب والصبايا من صمد الشاب الصغير لا الصبية الصغيرة أيضا، هدول صغارنا بالمسلسل. وبابا جودت في تطورات كتيرة هلا بالحلقات اللي مبارح وأول مبارح دبلجتها، حلقات جديدة وصلت، في تطورات حلوة وتطورات مرة، الحلوة والمرة. يلا راني عيسى برافو، دور عزيزة وكل الأدوار، النقيب جان أسيس خي حشمت بالمسلسل، يا الله شو هيك بضحك من قلبي، لأنه لما أصرخ فيه أنا كخيو الكبير أو بي بي بي بيستهابني يعني كخيو بصرخ فيه حشمت، بتعرفوا شو برجع لورا مترين، يعني لما يكون في صريخ بقول له للمخرجين والمخرجات رح أرجع لورا شي متر ونص مترين حتى ما يطلع ديستورشن، وبضحك من كل قلبي
لحتى يا منجيبها على الميلي.

0: من أول مرة الصرخة، يا أنه تاني مرة لنكون خففنا كمان شوي، لأنه بيضل يطلع صريخ مع ديستورشن. بيضحكني بهالدبلجة هي أنه نقزته لخي حشمت، بصرخ فيه حشمت وبينط، وكل مرة هيك بيطلعوا كتافه لفوق من النقزة. يا شغلة حلوة الدبلجة، أكيد بدها خبرة، وبلشنا هالخبرة هيدي من سنة 1997 باستوديو ذاته، كمان استوديو الأم هيدا الله يرحمه المؤسس المخرج نقوله أبو سمح بالحازمية، كان اسمه فيلملي بعدين هلأ عم بيكمل المسيرة أكيد. الله يعطيهم ألف عافية القيمين على داف كات بالحزمية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 صباح جوني، أنا ماروني ومني مع الأول أرباني، لأنه الأول أرباني صارت مثل العرس اللي مفروض تكون شوت تعمل وصلة، ما بعرف شو كتب لي، يعني بده يمكن أنه بده كتير مصاري. يا بتأمل وصلة، صلة حطت لي صاد لام هي صلة، مفروض تكون تأمل وصلة. نعم لي، يسعد لي صباحك أكيد. يلا نحن الأرثوذكس مثل ما قلنا عندنا معاناة كتيرة، لأنه الموارنة بيسبقونا بالأوقات، كل 4 سنين أو 5 سنين نتساوى بالمناسبة صلب المسيح والشعنين اللي بتسبق الصلب. فمن وقت ما كانوا باتريك وسادريك صغار عندي معاناة، يوقفوا هيك على الشباك هالولاد حاملين الشمع ورايحين على الشعنين وهن قاعدين بالبيت، لأنه نحن بعد جمعة جمعتين ثلاثة أربعة مثل ما قلنا كل 5 سنين أو 4 سنين بنتساوى نحن وال الأرثوذكس والكاثوليك والموارني. إنه جوني أهو هاني هيك كانوا يقولوا لي، إنه بابي ليش نحن مش رايحين على ليش ما عنا شعنين نحن؟ شو بدي أقعد أشرح لهم أنا إنه يا حبيبات قلبي من شي 700-800 سنة صار في خلافات أدت إلى انقسام الكنيسة، و انقسامات الكنيسة من 700 و800 و1000 سنة و1200 سنة أدت إلى سقوط القسطنطينية وأسلمت الأرض وأسلمت كنيسة آيا صوفيا. بدي أقعد أشرح لهم كل هالإشياء وهن عمرهم 4-5 سنين، وإنه بالنسبة لقالهم ليش ولاد جيراننا الموارنة والكاثوليك رايحين على الشعنينة. يا أخ يا باتريك وسادريك على الانقسامات المسيحية من مئات السنين. إذن أول أرباني أو لا أول أرباني حسب المعلومات الواردة عن السينودوس، ممكن يكون هني ما بدون يبحثوا هالموضوع، بس إنه في معلومات واردة عن يعني وردت من بعض المطارنة تسريبات ممكن تكون مظبوطة أو لا، وردت تسريبات صحفية إعلامية إنه ممكن إنه يبحثوا إلغاء أول أرباني، ويمكن يتراجعوا عن الموضوع، يمكن يقول يعتبروا الموضوع كأنه لم يكن ويكملوا بإشياء تانية تنظيمية مارونية. أخ يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، نحن وياه عم نتابع قضايا المودعين، محاربة الفساد بوطننا لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني وقضية الترابة الإسمنت موضوع كمان مهم جدا وخطير. اعتبر النائب البروفيسور فريد البستاني أن قطاع البناء يشكل عصب الاقتصاد اللبناني، مشددا على أن الإسمنت هو المادة الأساسية في هذا القطاع في ظل ارتفاع كبير في الأسعار. وأوضح النائب فريد البستاني أن الإقفال القسري لمعامل الإسمنت والترابة في شمال لبنان لأسباب بيئية أدى إلى حصر الإنتاج في معمل سبلين في الشوف، ما جعله المنتج الوحيد لمادة التراب الأساسية، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية نتيجة تراجع الإنتاج مقابل الطلب إضافة إلى ما وصفه النائب فريد البستاني بجشع التجار، ودعا إلى فتح باب استيراد الإسمنت فوراً لتلبية الطلب وخفض تكاليف البناء، مشيرا إلى أن الأسعار في دولة مجاورة مثل قبرص أكثر تنافسية، على أن يتم لاحقا العمل على حلول بيئية تسمح بإعادة تشغيل معامل الشمال. نعم، النائب البروفيسور فريد البستاني، ودعوة لفتح باب استيراد الإسمنت تخفيفا لكلفة البناء. كل هالقضايا نحن وياك دكتور فريد البستاني عم نتابع وطنيتك ومحبتك للمواطنين ولوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ساعة 8 بعد حوالي 23 دقيقة رح نكون مع الجزء الثالث من المقابلة اللي أجريت مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص عبر صحيفة النهار وبيت الشاعر وميشيل جبران تويني. محطات حلوة كتير عم نتعرف فيها على شخصية هالوزير العصامي الصديق الدكتور بول مرقص وزير الإعلام. خدم بالعسكر، خدم الوطن بكتير من المفاصل بحياته، ونحن وياه كنا وما زلنا ايد بايد بين وقت جوستيسيا والنظام الامني اللبناني السوري اللي كان حاكم البلد، والقبضاي من الصحفيين كان ينزل يحضر مؤتمر لجوستيسيا العداله، وكنت انزل وما فارقه معنا حدا. سيدي الوزير كان بالاول محامي وصديق وناشط، ونحن وياه ايد بايد بخدمه لبنان، الوزير الدكتور بول مرقص. إذا بعد شوي الجزء الثالث من هالمقابلة، عم ناخد كل يوم 8 دقايق 9 دقايق يعني مقطع جديد من ذكرياته للوزير بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير أستاذ جوني. أستاذ جوني بلكي بالسينودوس بيضموا شيعانون يرجعوا يستثمروا العالم بهالأراضي، كانوا يستثمروا على 99 سنة وتضل الأراضي للبطركية، يفتحوا مجال هالعالم تستثمر وتعمر للشباب حاجة تفل من هالبلد، لأنه الهيئة آخر شيء مش رح يضل غير البطرك وهالأراضي. والعالم بدها تفل.
0: يسعد صباحك سمير. تنكون منطقيين حتى مش دفاعا عن حدا، انا اكيد بفتخر كارثوذكسي انه غبطة البطريرك الراعي اطلق علي لقب بفتخر فيه، شهيد بكركي الحي، شهيد الوطن الحي، شهيد بكركي، شهيد الصرح البطريركي الحي، نتيجة فتحي لملفات مصادرة اراضي المسيحيين من طريق المطار حيث بني مسجد الرسول الاعظم ومستشفى الرسول الاعظم عنوة على أراضي المسيحيين، وصولاً للجنوب والبقاع حيث حزب إيران وحلفائه مصادرين أراضي المسيحيين والموحدين الدروز. برجع بقلكن وبذكر الجميع أنه على طريق المطار عند الموحدين الدروز، وحسب معلومات جبل لبنان صوتك عالي، مساحة الأراضي المصادرة من قبل حزب الشيطان على طريق المطار وحلفاء حزب الشيطان، أراضي الموحدين الدروز أكثر من أراضي المسيحيين. انتبهوا، يعني كمان أنا شهيد دار الطائفة الدرزية الحي. فإذا رغم أني شهيد بكركي الحي، ولكن كلمة الحق تقال أنه كثير من الأراضي أكيد كانت تتأجر 99 سنة، رجعوا عدلوا المشروع صار تتأجر 20 أو 25 سنة أو أقل أو أكثر، نزلوها من كلمة 99 سنة. بس كل أراضي الموارنة مثلاً بشوف وبالمتن مستثمرة، صارت مستثمرة، كل شايفين سوق جونية كله على اليمين والشمال تابع للبطريركية تقريباً بنسبة 80-90% من المطاعم والأشياء الممتلكات القديمة بسوق جونية، إضافة مثلاً من مفرق زوق مصبح صعوداً لبعد بعد بعد الجعيته لفوق بتطالع كلها هيد الطريق المشقوقه يمين وشمال كلها اراضي للاديار المارونيه والكاثوليكيه. يلا قولوا الله هيدي كلها مأجرينها يعني كلها فيها سوبر ماركت ومؤسسات تجاريه وافران وغيرها وغيراتها ومحطات بنزين كلها مؤجره من قبل البطريركيات الكاثوليكيه والمارونيه. يلا صباح الخير سمير، ومكملين نحن وياكم بعد البريك لإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج لإذاعة جبل لبنان تنبقى ونستمر ونقوي إرسالنا ونغلب تشويش عملاء إيران والشيطان بلبنان. دعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888
2: جبل لبنان إذاعتنا.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان، روح رياضية روح وطنية كل شيء موجود عندنا، برامج حلوة، جبل لبنان أبليكيشن، إعلاناتكن بجبل لبنان وسبونسورينج 70-220-888 وتكونوا عم تدعموا مسيرتنا للبقاء والصمود والاستمرار. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكن لبنان؟ ننتقل إلى مغدوشي البلدة الصامدة والصابرة والمتعايشة بقضاء صيدا مجدداً ومجدداً ودائماً. بيانات بتصدر عن بلدية مغدوشي إلى جميع أصحاب المؤسسات التجارية والمهنية وأصحاب المؤسسات المؤجرة ضمن نطاق بلدية مغدوشي، ضروري تتوجهوا لمبنى البلدية خلال الدوام الرسمي لتسجيل وتصريح عقود الإيجار الخاصة بهم. رح يبلشوا استقبال الطلبات اليوم الأربعاء لغاية الجمعة، يعني اليوم الأربعاء بكرة الخميس وبعد بكرة الجمعة ضمن الدوام الرسمي. يطلب من جميع المعنيين أصحاب المؤسسات التجارية والمهنية بمغدوشي وأصحاب المؤسسات المؤجرة ضمن مغدوشي الالتزام بالحضور ضمن هالمهلة اليوم وبكرة بعد بكرة استكمال الإجراءات المطلوبة تحت طائلة تحمل المسؤولية القانونية أنتم بتتحملوها إذا ملفين حدا وخربتوا الدنيا. مسؤولية قانونية وإدارية مترتبة على عدم التصريح. للاستفسار يرجى مراجعة بلدية مغدوشي خلال أوقات الدوام الرسمي. يعني في أعطيكم 07 بس أنتم لازم تتوجهوا للمبنى البلدية 07-200-311. الله يحميكم أهلا بمغدوشي بجاه سيدة المنطرة المعلم الديني اللبنانية العالمي. سيدة المنطرة بمغدوشي تحميكم، رئيس البلدية رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي وشرطة بلدية مغدوشي اللي تعرضت لخسارة سيارتين. الله يكسر إيديهم اللي كسروا السيارتين من الزعران اللي إجوا من عنقون. أكيد تحية لأهلنا بعنقون بكل محبة، ولكن في زعران بعنقون قاموا بتكسير سيارتين تابعين لبلدية مغدوشة. ومنرجع نطالب الجيش اللبناني بفتح مركز ثابت داخل مغدوشة أو على أطراف مغدوشة وحماية هالبلدة من الاعتداءات ومن كل المغرضين. ما بدنا بلبنان غير الشرعية اللبنانية، نحن وبلدية مغدوشة وكل محبي الأرزة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
4: صباحو جوني، كيفك حبيب القلب؟ ماشي الحال؟ والله هو معك حق لازم الهوى هذه، بس ما بعتقد تصير خبرية أول شيء، لأنه الكنيسة بتستفيد، الإخوان بيستفيدوا، وهؤلاء المحلات اللي بيعملوا كمان سوفينير ما بعرف شو كمان شيء، أسعار باهظة. أنا شخصيا عملت لبنتي يعني، وأنا أرثوذكسي بس اضطريت، ومثل ما بيقولوا غصبن عني، لأنه كان بمدرسة راهبات وأصحابها ورفقاتها وما بعرف شو. ف عن جد يعني ما بحس في شيء فيها شيء ديني الخبرية، أكثر ما أنه مصروف للجيب كبير كتير. يعني أنا من فترة هلا من كم يوم صاحبي عمل مشكلة، هو مرته ما بده يعمل، هو ماروني واضطر لأنه ما معه الزلمة، راح تبين من وراء مرته لأنه جارتها عملت ما بعرف شو. فما بعتقد، لأنه كله بده يستفيد، يعني اليوم كله عم فكر بجيبته. يلا يسعد صباحك.
0: وصباحك حلو ونهارك سعيد أبو لوسيان. يا بدنا نضل نتداول قضايانا، أول قرباني أو لا أول قرباني؟ هل أنتم مع إلغاء أول قرباني مثل ما عم يتم التداول؟ هل يتم إلغاءها أو لا يتم إلغاءها؟ تلك هي المسألة بالسينودوس الماروني المنعقد حاليا. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أهديكم أغنية ونهدي وطننا لبنان أنا وياكم أغنية للجيش اللبناني. رسالة صوتية من المطرب توني كيوان وأهداء لأغنية بصوته للجيش اللبناني وطن الأبطال. يسعد صباحك توني كيوان، ابن بلدة الفريديس الحبيبة المتعايشة بالشوف، وابن كل لبنان. توني كيوان.
5: غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الأبطال، ورح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال. يسعد صباحك جوني الصديق، الصديق الغالي العزيز، صباح النور لألك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، وإن شاء الله بضل صوتك عالي وبالصوت العالي منغني. حبيت بهالمناسبة أنا أني أقدم أغني للوطن وتحية للجيش، وإن شاء الله السلام بعم مش بس لبنان، كل العالم بهالظروف الصعبة يلي عم نعيشها نحن وياكم. جوني الأغنية بتقول: غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الأبطال، رح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال، وبدو يبقى جبينك عالي ورجالك حدك خيالي، سقيوا ترابك دم غالي وبالساحات رجال. غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الأبطال، ورح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال. إن شاء الله بيكون نهارك سعيد، وتحية لألك جوني، تحية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبالصوت العالي من قلك نحن كتير منحبك. صديقك الفنان توني كيوان.
0: يا هلا يا هلا بتوني، ويسعد صباحك. ودائما لما اشوفه لطوني او نحكي مع بعضنا تليفونيا بقول له اهلا اهلا بابن الشوف وبابن كل لبنان. ضايقتهم حلوه الفريديس بمنطقه الباروك، الفريديس الحلوه طلعت لنا طوني كيوان، وخيو لطوني كيوان مونسينيور قد الدني بالكنيسه المارونيه، واخوته وضيعته وعيلته والضيعه الحلوه الفريديس بالشوف المتعايشه. طوني كيوان ووطن الأبطال من إذاعة جبل لبنان.

0: تونيكي وين يا بطل والصوت البطل والإزاعة البطلي اللي هي صوتكم العالي جبل لبنان. تونيكي وين وأغنيته للجيش اللبناني. يسعد صباحك يا توني.
1: غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الأبطال، ورح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال. يسعد صباحك جوني الصديق، الصديق الغالي العزيز، صباح النور لألك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، وإن شاء الله بضل صوتك عالي وبالصوت العالي منغني. حبيت بهالمناسبة أنا أني أقدم أغني للوطن وتحية للجيش، وإن شاء الله السلام بعم مش بس لبنان، كل العالم بهالظروف الصعبة يلي عم نعيشها نحن وياكم. جوني الأغنية بتقول: غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الأبطال، رح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال، وبدو يبقى جبينك عالي ورجالك حدك خيالي، سقيوا ترابك دم غالي وبالساحات رجال. غالي على قلبي يا وطني، يا وطن الأبطال، ورح يبقى جيشك يا وطني بالساحات رجال. إن شاء الله بيكون نهارك سعيد، وتحية لك جوني، تحية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبالصوت العالي من قلك نحن كتير منحبك. صديقك الفنان توني كيوين.
0: يسعد صباحك يا توني، بصوته الحلو بغني الحب، بغني الوطن، بغني الجيش، ونحن من المعجبين بالصوت الحلو والأخلاق الحلوة، رفيق الدرب والمسيرة الراقية بوطننا لبنان توني كيوين. صوتك عالي جبل لبنان، ومنبقى مع جيشنا اللبناني البطل العميد الركن الدكتور دوريد زهر الدين، داعينا لحضور حفل توقيع كتابه بكرة الخميس. الكتاب بعنوان: دور الجيش اللبناني في حرب فلسطين، معركة المالكية، الهدنة 1948-1949. إذن توقيع هالكتاب للعميد الركن الدكتور دوريد زهر الدين بنادي الضباط باليرزب عبدة، بكرة الخميس من الساعة 2:30 للساعة 4:30 بعد الظهر، بريسي بدقة من 2:30 لـ4:30، نادي ضباط باليرزي. الله يحمي جيشنا اللبناني البطل اللي من معركة المالكية كان في عنا أبطال صمدوا بالمالكية، ولو ما اجتهم أوامر من القيادة العامة العربية العليا المشتركة بالانسحاب كانت المالكية تابعة للبنان. إذن بكرة بنادي الضباط باليرزي، تحية لمديرة نادي الضباط باليرزي الجنرال صوفي نصر وفريق عملها. الله يحميكم، يحمي جيشنا اللبناني البطل وكل نوادي الضباط. في عنا نادي كمان مركزي بجونية، جنرال سوزان روكوز، يسعد صباحك انت وفريق عملك بخدمة وطننا لبنان، بخدمة الجيش اللبناني وارزيت لبنان. واكيد الله يحمي الشرف والتضحية والوفاء. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطن لبنان؟ منصلي نحن وياكم بكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير. من نشاطات الصلوات هيدي نشاط وهيدي عطاء وهيدي جهد وكفاح الصلاة. بعد بكرة الجمعة 5 حزيران تحيي الكنيسة الأرثوذكسية ذكرى الشهيد في الكهنة دوروثاوس أسقف سور. 6 صباحاً صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية، يليها القداس الإلهي الصباحي. ودائماً في تدريب لجوئة الكورال، وفرق الجامعيين بيجتمعوا على مدار الأسبوع، فرقة الجامعيين، فرقة الثانويين. الله محييهن هالشباب والصبايا. وبكنيسة كفر حباب غزير للروم الأرثوذكس السبت 6 حزيران الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى البار إيلاريون الجديد رئيس دير الدلماتن ووداعد العنصرة. صلاة الغروب السبت، تليها صلاة النوم والمطالبسي. وهالأحد 7 حزيران أحد جميع القديسين، صلاة المطالبسي 8 صباحاً صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية 8:30 يليها القداس الإلهي. رعية كنيسة الصعود الإلهي بكفر حباب غزير، صلوا لنا، صلوا لوطننا لبنان. بونا أرسانيوس أبو هنود المجد لله، بونا جورج مخول المجد لله دايما لله. فيكن تابعونا والقديس وكل أخبار الرعية كنيسة الصعود الإلهي داش كفر أحباب على الفيسبوك. لمعرفة أخبار الرعية في عنا قسم أيضا للكتب الدينية والمنتجات البلدية من الأديار الأرثوذكسية من دير حمطورة وغيرها موجودين. كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس كفر حباب غزير ضايت الحلوة، مطرح ما رح ندفن هونيك. صلوا علي ودفنوني بضاعتي غزير. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة ننتقل إلى ذكريات حلوة كتير بنفتخر فيها لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكن يا لبنانية، إذاعة الشرعية اللبنانية والأرز اللبنانية ووطننا لبنان. لبنان لبنان لبنان. استضافات حلوة كتير تجريها زميلتنا ميشيل جبران تويني بفقرة مميزة اسمها بيت الشاعر، والضيف وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص، والمزيد والمزيد عن مسيرته اللي كلنا بنعرف أجزاء منها ولكن ما بنعرف كل مسيرته الوطنية. عم نتعرف عليها بشكل كتير حلو من خلال أسئلة ميشيل جبران تويني وأجوبة الوزير الدكتور بول مرقص. كان مبارح بالجزء الثاني عم بيتابع كمان شرح قضية الصحفيين والاعتداء على زملائنا الصحفيين واستشهاد بعض الصحفيين والمصورين الزملاء. منتابع سوا اليوم الحلقة الثالثة من ذكريات وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص ومستضيفته ببيت الشاعر ميشيل جبران تويني.
1: سوق معاملة، وبالتالي الصحافة هي فعلا رسالة بهذا المعنى،
2: خاصة أنه وقتها استشهد عصام عبد الله يعني كان الاستهداف مباشر وكان واضح أنه هن صحفيين. يعني
1: مشان هيك أنا على الذكرى السنوية للمصور الشهيد عصام عبد الله طلبت من مجلس وزراء، خدنا قرار بتكليف وزارة العدل بناء على طلب وزارة الإعلام بدراسة الخيارات القانونية المتاحة. وهلأ بشهرين الحرب الإسرائيلية على لبنان كمان استصدرنا قرارين بناء على طلبي من أجل متابعة قضية الصحفيين الشهداء والجرحى، إضافة لكل المذكرات الاحتجاجية اللي عم نقدمها، والتعاون اللي عم نعمله مع وزارة الخارجية والمغتربين، مع لجنة القانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور طارق متري اللي هي مركزيا مختصة بالشكاوى، لأن ما فيها كل وزارة بتعرف. أنت وزارة الصحة كمان عندها مسعفين شهداء مثلا، مش كل وزارة بتروح بتقدم على الأمم المتحدة مثلا، بس عم نتعاون مع مندوبتنا مباشرة مسح الإنسان، مندوبتنا باليونسكو، وتم استصدار بيانات وتحركات بس بعدها مش كافية. مشان هيك هلأ ناطرين وصول إن شاء الله بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعمل شيء اسمه لجنة تقصي حقائق، ونحن نقدر نستكمل على أساسها المتابعة أمام مسح حقوق الإنسان بجنيف.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ونكملين سوا سيرة حياة الوزير بول مرقص وزير الإعلام.
2: اليوم لأنه حكينا عن وزارة الإعلام أحبلش كيف حضرتك وصلت على وزارة الإعلام، وبعدين إذا بتسمح أنه هيك شوي نشرح أكتر شو دور وزارة الإعلام، لأنه في ناس اليوم عندها لغط يعني بلكي بهالموضوع، وأكتر من هيك شو المشاريع. نحكي عن المشاريع الأساسية وقتها وصلت في 5 نقاط أساسية، لهلأ في أكتر من نقطة يعني تم العمل عليها وفي النقاط المتبقية. خلينا نبلش بوزارة الإعلام. في شيء هيك ملفت أنه نحن معودين بلبنان وقتها الرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بيسمي وزير بيكون عنده علاقة خاصة، بيكون على تواصل دايم معه، بيكون نحن منقولها بالطريقة الشعبية بخصه. اليوم الملفت أنه وقتها تم تعيينك وزير إعلام أو تسميتك من قبل رئيس الجمهورية، يعني تفاجأ كتير من الناس لأنه اليوم مش شايفه كتير أو بلكي شايفه كمرة بحياتك، يعني مش أنه في هالعلاقة الشخصية، وهيدا بلكي دليل أنه هو اختارك على الـCV أو الكفاءة، أو على بلكي لأنه كان عندك كتير قبل مشاركات وإطلالات، وهيدا الشيء إيجابي أنه اليوم لأنه ما تعودنا على النموذج من قبل. خبرنا كيف تم تسميتك وكيف تلقيت الخبر.
1: هذا الشيء منيح كمان أنه عنا من جهة تانية رئيس للجمهورية بفكر هيك، وهذا بالنسبة لي نموذجي حقيقة. بعرف طبعا فخامة الرئيس من أيام ما كان قائد جيش، بس ما في علاقة قريبة أو شخصية لا، أو زيارات دورية ما فيها الشيء لا. لكن في معرفة أنا كنت أطلع دايماً بمحاضرات بإطلالات تلفزيونية وإذاعية بالجرايد بالكتب اللي كنت أعملهم بالتعليم الجامعي، فإلي موقع كنت ما بالشأن العام إذا بدك. من هالقبيل هيدا كنت شارك باللجان النيابية كمستشار لعدد من اللجان النيابية بالمجلس، كنا بجستيسيا نعمل كتير نشاطات ومؤتمرات والتعاون أيضا مع جمعيات أخرى. هلأ يمكن من هالباب كان رصدني فينا نقول، بس ولكن إذا كنت كيف متوقعة كمان سألتيني لكون جاوبت على كل سؤالك. كان عندي أكيد ما بخفيك مثل بسموها انتيم كونفيكسيون يعني أو شعور دفين
2: قناعة
1: إنه بوقت من الأوقات يمكن أوصل لمحل أقدر نفذ هالأفكار اللي كنت أطرحها على المنابر إذا بدك، أو أكتبها بالمؤلفات تبعي أو بالمحاضرات وبالإطلالات الإعلامية. فبس إجا هالوقت أكيد ما بقدر أعرف أي متى كان رح يجي، تكون كتير صريح وواقعي كمان والناس بدها تسمع حدا عم يحكي الصراحة، مش يجي يقول إنه هو أبداً نهائياً إنه منزه لا ما بدنا نكون هيك أبداً، بس حقيقةً هالقد حدوده. وصار في اتصال، بتعرفي وقتها بيحضروا المرسوم، مرسوم تشكيل الحكومة بيتأكدوا من تفاصيل شخصية للشخص، يعني من ناحية بيتأكدوا بكون عندهم المعلومات الرسمية طبعاً،
2: بس بدهم يتأكدوا قبل ما ينشوا،
1: يتأكدوا قبل ما يصدر المرسوم. ساعتها أنا تقنت إنه اسمي مطروح بهالجدية، يعني أكيد لأنه كانت دايماً آخر تشكيلة إذا بتذكري فيها اسمين ثلاثة مش واضحين كتير، كانت ثابتة إذا بدك بشي 20 اسم من الوزراء، اسمي ما كان موجود، بس إلى أن تلقيت هالاتصال لاستصدار المرسوم متعلق بتشكيل الحكومة والتثبت من صحة دقة المعلومات الشخصية. بوقت كانت الحكومات السابقة دايماً يكون اسمي مطروح بشكل أو بآخر وما أتسمى وزير، المرة لا كان العكس إذا بدك. بس لازم كمان أقول لك شغلة، بوقتها تقدمت أمام فخامة الرئيس وسألته، قلت له فخامتك في شيء معين، في دور مطلوب، في توجيهات معينة مطلوبة مني؟ أنا قلتها لأنه ضميرياً لازم هيك كون عارف، وفاجأني إيجاباً بالجواب أنه تعمل مصلحة العامة وضميرك وأنت لازم تعرف شغلك
2: أصلاً،
1: وبعدنا لهلأ هيك حقيقة يعني. ولازم أقولها على الهواء لأنك عم تسأليني سؤال شخصي ولازم أكون كتير صريح تقلك، طبع نموذجية هالرئيس إنه ما بيجي بيطلب منك شيء معين بقلك مثلاً مطلوب منك، ما بعرف إذا كانت تصير مع غيري أو من قبل غير رؤسة، بس عم بحكي تجربتي الشخصية. يعني حتى مشاركتي بمجلس وزراء بيترك النقاش، والنقاش مرات بيستغرق وقت حول موضوعات معينة، ومرات كتير عم نروح على التصويت فيه، بيفرق على صوت صوتين ثلاثة.
2: يعني ما بتصوتوا هون، كان بدي أسألك هالسؤال، يعني مثلاً بقانون الفجوة المالية، مش قانون هو يعني
1: المشروع
2: القانون اللي طرحه الوزير الاقتصاد عامر بساط، اليوم انتبهنا انه بالوزراء اللي هن اليوم مقربين من رئيس الجمهورية كان في هيك يعني ما كان التصويت موحد.
1: مزبوط.
2: حضرتك
1: هذا دليل عم بقوله. يعني ما بيجي فخامة الرئيس مثلا بيجي بيقول لحدا تصوت بالطريقة او في هذا البند بهمنا امره أو هيداك، لا مش هيك، مش هيك
2: بتصير. مثلاً حضرتك صوتت مع،
1: ويمكن هو بحس، ما بعرف، ما بدي أحكي عن حدا، بس أنا شعوري إنه كل الوزراء هن وزراء، يعني وزراءه محله معين، ما هو رئيس جمهورية، هو رأس السلطة التنفيذية، ما في إنه وزير محسوب عليه أو لا. أكيد، إيه أكيد هو رئيس الحكومة بيشاركوا بالتسمية
2: عادة وقت في أحزاب أو بالبلاد، يعني عادة اللي بيكونوا بنفس الحزب بيصوتوا بنفس الاتجاه لأنه بيكونوا جايين عم بيعملوا نفس المشروع.
1: هون صحيح. أكيد أكيد بمجلس وزراء في انتماءات سياسية معينة أو حزبية، أنا مني بانتماء حزبي معين أو يعني بكتلة أو حصة وزارية معينة، لا، بس أنا أكيد سماني فخامة الرئيس وهذا شرف لي.
2: بمشروع قانون الفجوة المالية قدمت تحفظات كثيرة، وكان عندك هيك أكثر من تعليق يعني على صحيح. على بعض البنود، وبس رجعت صوتت مع
1: بتحفظاتي
2: مع التحفظات، لأنه اعتبرت أنه لازم على القليل يكون في مسودة يتم نقاشها بالمجلس تجاه الـ IMF.
1: إيه محل معين صار لنا كان 5 سنين بالأزمة وما عنا أي مستند للنقاش الجدي، ولازم يروح يتناقش بمجلس النواب باللجان ويتعدل قد ما بدك. فما اعتبرت لازم نكون نحن رفضيين بالمطلق لأنه بمحل معين أنه فينا ننطر كمان بعد كم سنة وما نعمل شيء، لأنه بدنا نوصل للكماليات وللمثاليات. وهيك وقت تعمل كتاب نفس الشيء، فيك تضلك تراجعي فيه يعني ما بحياته يصدر.
2: صح.
1: إيه لأن بتلاقي دايماً مثل غلطة صغيرة أو خطأ مطبعي أو كذا. فعلى الأمر أكيد أهم من هيك، لأنه في أمور أنا بالنسبة لي أساسية بمشروع قانون الفجوة لي لوضح للناس يعني الودائع. من هيك تقدم دراسة وزعتها على استأذنت فخامة الرئيس باللحظة الأخيرة مثلا، هيدا دليل بمجلس وزراء. قلت له فخامة الرئيس أنا عامل دراسة ضد هالمشروع القانون، بدي استأذنك وزعه، لأنه تصوري واحد عم بوزع الدراسة مش مزبوطة. فقال لي أكيد، وأنه دغري هيك on the spot عفويا يعني، ما كان بعد حدا قريبا. أو بالليل كنت بعتها واتساب على جروب الحكومي صحيح، بس أنه عبكرة. فوزعتها وصرت ناقش بند ومادة وشارع قد ما فيه، لأنه اعتبرت خلفيتي الحقوقية والقانونية بتطلب مني. إجا هالنهار أني أنا ناقش يمكن غير وزراء بيصير لهم فرصة أخرى بمحل آخر بيعرفوا فيه أكثر مني، ربما بيناقشوا. هذا دوري كقانوني. فكتار من الملاحظات ما أخذوا لي فيها يعني شيء بكتقول 60% و40% تقريباً أخذوا لي فيها. فبالآخر رحنا على التصويت. بالتصويت أنا مثلاً رفعت إيدي لأقول أنه عندي بعض تحفظات، قال لي أنه تحفظ. كانت الجلسة ما بقى برئاسة فخامة الرئيس، لأنه كانت عدة جلسات كانت برئاسة دولة الرئيس نواف، فقال لي تحفظ. قلت له بس بدي تحفظ بهول، فتحفظت بكل شيء تبقى. وحتى وقت رحت عند دولة رئيس مجلس النواب قلت له في عندي هول تحفظات يعني بتمنى أن تنظروا فيهم كمان باللجان النيابية إذا فيه وتكون مفيدة.
0: إذن اليوم استمعنا للجزء الثالث من هالمقابلة الشيقة اللي بتحكي مفاصل مهمة وطنية وقانونية وإعلامية مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، محامي الدكتور بول مرقص، ضيف ميشيل جبران تويني بفقرة بيت الشعر. فيكن تزوروا إذا بتحبوا تحضروها كمان المقابلة الكاملة، ونحن عم نقسمها كل يوم حوالي 8 دقايق للعشر دقايق لحتى نطلع على تاريخ الإنسان الهيصامي بول مرقص ومسيرته. مرسي ميشيل جبران تويني. مثل ما قلنا فيكم تزوروا صحيفة النهار على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، المقابلة الكاملة موجودة على الموقع. صوتك عالي جبل لبنان. شو بدنا نهدي للوزير؟ منقل له أنتام على فولي، محبتك كبيرة سيد الوزير بول مرقص العامل بسبيل وطنك لبنان من سنوات، وأنا وجبل لبنان شهود على ذلك مع الوطنيين ومع كل اللبنانيين اللي بيحبوا مسيرتك وبيقدروها. سيرج لما جتام ألا فولي. صوتك عالي جبل لبنان. Serge Lama, je t'aime à la folie.

0: la vie. زمن جميل من حلن له سيرج لما جو تيم لا فولي. في عنا إزاعة حلوة كتير فيكم تسمعوها كمان, أغاني حلوة كتير. نوستالجي 88.1 ميجا هرتز 88.1 ميجا هرتز نوستالجي وجبل لبنان 87.7 ميجا هرتز. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037. يسعد صباحك استاذ جوني, الله يطول بعمرك انت وعيلتك وتفرح من اولادك باتريك وسيدريك. انت شخص المحب والداعم للجميع باي قضيه محقه. احلى ارثوذكسي يلا واحلى لبناني قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان, شو نقلنا المستمع؟ سجلنا إلي إبراهيم, يسعد لي صباحك. يلا في حملة من أحد الوزراء السابقين على وزيرة التربية, من وزير سابق للتربية وعليه علامات استفهام. ما رح نساعده بحملته ضد وزيرة التربية الحالية, لا هيك اسمح لنا فيها يا جوز الست قول الله, لأنه في كمبيوترات اختفت أيام حكمك الوزاري بوزارة التربية وعملت أنه شتت علينا الدنيا وطافت الدنيا بمستودعات الوزارة. يا حضري جوز الست قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان, رسالة صوتية 20 ثانية نسمع.
1: بونجور جوني, يعطيك العافية. سريعا لما نفوت بفويس طويل, قبل من زمان كانوا يعملوا أول إربانة, ويلي ما عملوا أول إربانة من مئات السنين خطية كانت, أكيد ما قلت أعمل أول إربانة. هيدي بس قصص لتطلع مصاري ولا تهلك العالم.
0: يسعد صباحك يا ميشيل, ميشيل غريب وصوتك العالي من جبل لبنان. يلا أكيد نتداول, نحن الأرثوذكس ما عنا إياها المشكلة إنه عميد نحن بالعماد بناخد الإربانة أول إربانة بالميرون والعماد, هيدا عند الأرثوذكسيين المستقيمين الرأي والحسني العبادة الأرثوذكسيين. صوتك عالي جبل لبنان, العديد والعديد من القضايا ومكملين نحن وياكم وتنكمل أكتر وأكتر ونقوي إرسالنا وننتشر شمالا جنوبا بقاعا وجبلا بقوة أكتر ضد المغرضين والمشوشين. دعمكم مطلوب بالإعلانات وبالسبونسورينج 70-220-888 جبل لبنان إذاعتكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين نحن وياكم فترتنا. ومثل ما قلنا هالأسبوع بلشنا نهار التنين ومستمرين لليوم الجمعة، ليوم الجمعة والأسبوع المقبل كمان. عم نقسم مقابلة مدتها ساعة وشوي. وزير الإعلام دكتور بول مرقص يتحدث عن الماضي الحاضر والمستقبل وتخطيطه لوزارة الإعلام مع ميشيل جبران تويني. إذن كل يوم الساعة 8 صباحا حتى تنتهي هالمقابلة، لأنه مقابلة مهمة جدا عبر موقع النهار. ميشيل جبران تويني والوزير بول مرقص. واليوم الساعة 6 بعد الظهر بإذاعة لبنان بمنطقة الصنايع بيروت، برعاية وزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقص، ولمناسبة افتتاح السالون الثقافي في إذاعة لبنان بهبة من إحدى الجامعات اللبنانية العربية، دعت إذاعة لبنان ورئيسة المعهد العالي للموسيقى الدكتورة هبة قواس إلى أمسية موسيقية وطنية تحت عنوان أوتار الأمل في زمن التحديات. إذن اليوم الساعة 6 بعد الظهر تحييها فرقة نور الشرق في إذاعة لبنان بالصنايع شارع الحمرة بيروت، برعاية وزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: بونجور مسيو جوني، كيفك اليوم؟ هلأ أنا ما يعني جيت مؤخرة، هلأ طلعت بالسيارة وعم تحكوا على أول إرباني وإلغائها. أول إرباني هي مأخوذة من الريت اللاتان، يعني كان هون في البادري يجوا أكيد الرهبان من برا، البعثات الأوروبية الأجنبية يعملوا أول إرباني، بيتحضر الولد يتقبل الإربانة ويفهم شو مع موضوعها، يعني منها البيكديل، وهي احتفال يعني كمان واحد بده يتحضر ويستقبل جسد يسوع ويكون شوي عن فهم، يعني بقى ما يفوتوا ويصيروا يقللوا حرام حرام بقى نشرح المسيح ونهيك نستصغر الأمور. معلش ما بتأثر، مش حابب يعمل إرباني أول إرباني، ما يعمل هيدي جاية والبيت بده يحب بيعمل. ما بعرف إذا فت بالحديث يعني مظبوط هيدا. وإنت أنا بسميك الأرثوذكسي الماروني، الله يخليك لبونجورني.
0: ميرسي مدام جوسلين، يسعد لي صباحك. صحيح الأرثوذكسي الماروني، السني الشيعي الموحد الدرزي، باسم كل الوطن أنا وياكم أكيد مدام جوسلين لا تقل وطنية عن أي شاب وصبية من مستمعي إذاعة جبل لبنان، لأنه كلنا للأرزة، كلنا للوطن، كلنا للبنان. ميرسي مدام جوسلين. صوتك عالي جبل لبنان.

0: مميز ومنافسة حماسية حسمها بفارق ضئيل جدا عن أقرب ملاحقيه، ليرفع بذلك اسم بلده لبنان عاليا في المحافل الرياضية الدولية. هالإنجاز لأبن العربانية كريم مكرم رزق الله انتزع المركز الأول وتقدم على فيكتور ليتاو داون صاحب المركز الثاني، وألفي ماكلوري بالمركز الثالث. كريم مكرم رزق الله صار بالمركز الثالث على الترتيب العام للبطولة برصيد 52 نقطة. إن بلدية العربانية ورئيس البلدية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، أهالي العربانية كلن ومستمعي إذاعة جبل لبنان وإذاعة جبل لبنان، منعبر عن فخرنا بهالإنجاز المشرف بيعكس روح المثابرة والتميز لدى شباب العربانية، ومنتمنى له أكيد لأبن العربانية كريم مكرم رزق الله دوام النجاح والتألق وتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات المقبلة. برافو كريم مكرم رزق الله، يسعد صباحك رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله وأهلنا بالعربانية، الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح الخير خي جون، يعطيك العافية. امبارح بعت صوت انه ما في ارسال بصيدا على الراديو لجبل لبنان وانقطع النت، ما بعرف اذا وصل الصوت وما عادش فيني اسمع. يعني اتمنى انه منك انه في مجال، يعني والله صعب كتير انه واحد يسمع على الراديو العادي صوت جبل لبنان تقوية الارسال، يعني ما في مجال يعني واحد بيسكت، بس اذا في مجال الي ولا اللبناني اللي بيصيدا يسمعوك والجنوب كله.
0: نعم
1: يعطيك العافية.
0: الله عافيك يا محمد درويش، ويسعد صباحك وصباح المستمعين. عم نحكي إنه نحن إذاعة وطنية غير مرتهنة لحدا ومنعتمد على الإعلانات، وبسبب الحرب الأولى لأسناد غزة وتدمير وطننا لبنان واقتصاده، والحرب الحالية كمان وتدمير لبنان واقتصاده على يد عملاء إيران الفرس الكارهين للأرز اللبنانية، ما في مداخيل إعلانية، زيرو كله، وألوف الدولارات كلفة تشغيلية للكهرباء فقط لغير والصيانة، مش لشي تاني أبداً. بدنا نبقى ونستمر، ولنبقى ونستمر يا محمد درويش وكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، مطلوب دعمكم، مطلوب سبونسرين بالمناطق اللبنانية، اللي بحب شمال لبنان يكون سبونسر لجهاز إرسال يودي الصوت على شمال لبنان وسواحل سوريا وأبروس، اللي بحب كمان يرجع إذاعة جبل لبنان على الجنوب وصوتنا العالي يوصل على الأردن وإسرائيل والمناطق المجاورة، وبالبقاع اللي بيحب يوصلنا صوتنا أهلا وسهلا فيه. إعلاناتكم أو سبونسورينج مشكورين. 70-220-888 بنبقى منستمر ومنطور. ويا حبيب القلب محمد درويش، إذا ما بدكم تدعمونا فيكن هلأ حتى أشعار آخر تسمعونا، طالما نحن عم نبقى ونستمر باللحم الحي فيكن تسمعونا جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان .com وأبليكيشن جبل لبنان. باقيين بخدمة الوطن. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الأربعاء 3 حزيران 2026 بعنوان توازنات رعب متفلتة. لا يمكن وصف ما جرى ليلة الاثنين بتوقيت بيروت وبعد الظهر بتوقيت واشنطن إلا مبادرة استعجلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء على طلب ووساطة خليجية ولبنانية لإجبار بنيامين نتنياهو على عدم قصف بيروت أو ضاحيتها الجنوبية. هذا الإنجاز الذي رآه اللبنانيون في الداخل لم يصدقوه، فهم اكتووا بأخبار الهدنات السابقة التي لم تصمد، كما بأخبار وقف إطلاق النار في الجولة الأخيرة من المحادثة.

0: فات والذي لم يصمد، فإذا بهم يتابعون ليلا وحتى الفجر أخبار القصف الحزبي على شمال إسرائيل، في وقت أعلن حزب الله على لسان أحد نوابه الالتزام بوقف النار، وطبعا بناء على واسطة ووساطة وضمانة الرئيس نبيه بري، ولكن من دون الخروج طبعا عن الضوء الأخضر الإيراني، الذي وأن علق التفاوض على ورقة التفاهم مع أمريكا، ولكنه سهل انضباط حزب الله في لبنان بعدما هدد بقصف شمال إسرائيل إذا قصفت بيروت. إنها توازنات الرعب المحفوفة بالتفلت في أي لحظة، خصوصا وأن اتفاق وقف النار لا يشمل الجنوب، فهل صار الجنوب خارج الحسابات الرسمية اللبنانية أو حتى الحسابات الرسمية الدولية؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: ولا يكفي أن يعارض الفرنسيون في مجلس الأمن التوغل الإسرائيلي حتى يتوقف هذا التوغل، تحرك القطري، تحرك السعودي عبر الأمير يزيد، اتصالات ومشاورات، واليوم يصل إلى بيروت الموفد الفرنسي جان إيف لودريان فيما القرار في مكانين منفصلين، طهران التي تضغط على حزب الله لإطلاق النار أو لوقفه، وتل أبيب والتي وإن سايرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها لن تنسحب ولن توقف النار طالما أن الحزب لا يزال متمكنا بالسلاح، وطالما أن الدولة اللبنانية لم تتخذ إجراءات صارمة بهذا الأمر يا دولتنا اللبنانية. والدليل ما خلصت إليه جلسة التفاوض العسكري في البنتاغون من توتر وفشل. وهم إلا لمدام إلهام سعيد فريحة ولمستمعي جبل لبنان، سمعنا الخبر مبارح والسؤال اللي طرحوه يعني الضباط الإسرائيليين على الضباط اللبنانيين: أنتوا جايين تفاوضونا باسم الدولة اللبنانية أو باسم حزب الله؟ شغلة خطيرة كتير وهالسؤال هيدا، لأنه ما في قرار. تنهي إلهام سعيد فريحة: في أي حال لم نعول كثيرا على ما جرى في واشنطن اليوم في المسار السياسي، لكن الأنظار ستكون مشدودة أكثر على القدرة على صياغة جديدة وجدية لوقف إطلاق النار، ولعله يكون شاملا حتى ولو كان مؤقتا بالتزامن مع اتفاق 60 يوما المتوقع بين إيران وأمريكا. لعل وعسى يمر مونديال واشنطن على الرئيس دونالد ترامب بالخير، وبعدها لكل حادث حديث، خصوصا وأن ترامب يقول أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، والتوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الأسبوع المقبل. توازنات رعب متفلتة بقلم إلهام سعيد فريحة. هون بدي أقول لمدام إلهام سعيد فريحة ولكل مستمعين جبل لبنان، الشيء اللي صاير بالمختصر وحسب وجهة نظري الخاصة، ماريد علقان مع قزم أزعر، ماريد جبار علقان مع قزم أزعر، يعني الماريد بيقدر يقتله للقزم الأزعر، ولكن بده يخسر ممكن إيده إجره، بده يخسر شيء أعضاء من جسده على يد القزم الأزعر قبل ما يقتله. هيدي بصراحة الأمور اللي عم تخلي ترامب يأجل الموضوع، لأنه القزم الأزعر واللي عنده عملاء بوطننا لبنان منه هين أبدا لنحكي كلمة حق. ونتابع صيد اليوم على موقع الأنوار .com الإلكتروني، واليوم بعنوان: مثل جاب الدب على كرمه، مثل اللي جاب الدب على كرمه. محق وزير الثقافة معالي البروفيسور حين يناشد العالم حماية المواقع الأثرية المعرضة للخطر جراء الغارات الإسرائيلية. نعم محق، ولكن هل حمى معاليه هذه المواقع ومنع أيا كان من الدخول إليها إلا للفرجة؟ معالي الوزير، لنقل الأمور كما هي ومن دون كفوف: حماية التراث تكون بحمايته من كل شيء ومن الغارات بالتأكيد، لكن الغارات هي جزء من التخريب وليست كل أسباب التخريب، فتوقفوا عن النظر إلى الحقيقة بعين واحدة. ألست يا وزير الثقافة معالي البروفيسور بروفيسورا ويجب أن تكون موضوعيا؟ مثل إجاب الدب على كرمه، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان، لليوم الأربعاء 3 حزيران 2026. نعم، الماريد الجبار علقان مع قزم أزعر. يا وتذكروني، تذكروني يا لبنانية، هيروشيما ناكازاكي، والسلام عليكم. تذكروا هيروشيما وناكازاكي. صوتك عالي جبل لبنان. على 0344437 رقم ننتهي بـ785. بعت لي صورة لشخص الله يرحمه، صباح وخيط جوني، هيدا الشخص انتحر من يومين بالحدد. نعم، ماري بيل بنت 9 سنين، امك وزوجتك وخيك اخوتك ورفاقك بشرطة بلدية الحدد وكل البلدية اخ يا طوني وجعتنا كلنا. شو عائلته طوني؟ بعتولي عائلته الله يرحمه، أكيد بيكون عنده مشاكل مادية أو معنوية، الله يرحمه لطوني. بعتولي عائلته تنترحم عليه بالاسم، بحب اترحم قبل ما يترحموا علينا. كلنا مرحومون والله يرحمنا، بتجوز الرحمة على الطيب قبل الميت. كمان رسالة صوتية بنسمع.
1: صباح جوني، يعطيك العافية، إن شاء الله نهار حلو للجميع. نرجع منقول السيادة داخلية وخارجية، هيك الكتب علمتنا جان بودان. السيادة داخلية وخارجية يعني اللي بينتهك السيادة من طرف داخلي كأنه طرف خارجي عم ينتهك السيادة. صباح الخير للجميع.
0: نعم، يسعد لي صباحك شمعون. نعم، آخ يا بلد لبنان، آخ على منتهكي السياسي والسيادة اللبنانية الداخلية، عملاء إيران، عملاء الفرس. رولا بتقلي صباح الخير. رانيا عيسى اللي هي، نعم نعم، رانيا عيسى عم تدبلج بالمشردون دور عزيزة. أنا بقول لها عزيزة، هو بالتركي بقول لها عزيزة. جودة اللي أنا أخذ دوره بالدبلج بالمشردون، أحد تنين تلاتة مبدئياً، هلأ عم ينقلوه بس هلأ مبدئياً رسي على أحد تنين تلاتة على الام تي في. يلا رقم اللي منتهي بـ792، يسعد صباحك. إذن زميلتنا رانيا عيسى وكل اللي عم بيدبلجوا بالمشردون، تحية لألكن. دافكات بالحازمية، ولما كنت مبارح عم بشتغل مع إحدى المخرجات بالدبلجة كان عندنا طحون، رح نسمعها سوا أغنية لفيروز. ليش؟ رح نسمعها بعد بريك مباشرة. قصة كان عندنا طحون بنسمعها بعد البريك، وبنسمع الأغنية أكيد. خليكم معنا، جبل لبنان إذاعتكم. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء بنص الجمعة. الأربعاء بنص الجمعة. نحن كل يوم من الاثنين للجمعة من الساعة 7 للعشرة صباحا بتوقيت وطننا لبنان. صوتك عالي. إذا امبارح باستوديو دافكات بالحزمية عم سجل دور عمو جودات بمسلسل المشردون. عم اشتغل امبارح كنت مع المخرجة دانا حميدان. فحطيت الهيدفون على ديني من بعد الاستراحة. سمعت عم تقول هيك شو كانت حلوة الليالي. اوف دغري انا لقطة. قلت لها بدي سمعك الأغنية بكرة. هيدا الموال ببلش يعني بصوت فيروز حبيبة قلبنا كلنا. وبعدين كان عندنا طحون والعمل للياس الرحباني. قالت لي ياي رح حطها بكرة. قلت لها بحطها وبتسمعك التسجيل انت والشباب والصبايا بدافكات المخرجين والإداريين والزملاء المدبلجين للمشردون. دانا حميدان يسعد صباحك. وكان عندنا طحون العمل للياس الرحباني. فيروز

ياسر رحماني، فيروز، جبل لبنان. وراحت الأيام.

0: الله يا فيروز، الله يا الياس الرحباني موسيقارنا. عم تسمعوا صوت الياس مع الكورال شباب والصبايا باستوديو الياس الرحباني بوقت لاحق. استوديو العريق، استوديو الياس الرحباني بالنقاش عن الياس. أقولكم نصير طاحونة ذكريات، وجدي صار طاحونة ذكريات تطحن شمس وفي. نوستالجي ذكريات، منعيش على الذكريات وأكيد منشتغل للحاضر والمستقبل نحن وياكم إيد بإيد. إذن المخرجة بالدافكات دانا حميدان، ميرسي لأنك أوحيتيلي بهالأغنية مبارح من خلال رندحت شو كانت حلوة الليالي. يا صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار. رح نسمع رئيس بلدية بزبينة بعكار طارق خبازي، خوري بلدة ممنع بعكار. سامعين بضيعة ممنع يا أجيالنا الجديدة؟ في ضيعة اسمها ممنع، في ضيعة اسمها تاشع، في ضيعة اسمها شيخ محمد بعكار، كلها مسيحية، مثل ما في ضيعة اسمها مارون الراس بالجنوب كلها من إخوتنا الشيعة. خوري بزبينة الأب جريس بطار ومبادرة وطنية مسيحية إسلامية ببزبينة بعكار. موسى موسى كلمة لألك ولأهلنا بالشمال.
1: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي خبر يمكن هو الخبر الوحيد بلبنان، وخبر كتير كتير حلو بيدل على أنه عكار جسم واحد، بلدة واحدة، شعب واحد، بيت واحد. بقى عكار في تداخل بتعرف مسيحي وإسلامي كتير، يعني بتضيع الوحدة بتلاقي مسيحي وبتلاقي إسلام، وبتلاقي ضيعة اسمها مرتومة كلها إسلام، وبتلاقي ضيعة اسمها الشيخ محمد كلها مسيحية. يعني شايف كيف؟ يعني مرتومة إسلام والشيخ محمد مسيحية. أنا بدي أحكي عن بزبينة، ضيعة بزبينة ضيعة سياحية بالجرد فوق، وضيعة مشهورة بالينابيع والخضرة الدايمة فيها يعني، وأهلها الطيبين وهني مسيحية وإسلام. فصارت مبادرة من بزبينة، من المسيحية تبعون بزبينة، ويعني رئيس البلدية صديقنا المحامي طارق خبازي، وأبونا جرجس بيطار، وخوري ممنع ضيعة اسمها ممنع أبونا جان سلوم. وأجواء عيد الأضحى طبعا، بتعرف بعيد الأضحى بيصير تضحيات بالغنم بالبقر بكذا، أنه هيك فقاموا بجمع مجموعة خواريف، يعني حضرون اشتروهم دفعوا حقهم أكيد، وذبحون وضحون على بيوت الإسلام بقلب الضيعة. هلأ أنا مشان ما أخذ كل الحكي التقيت برئيس البلدية صديقنا المحامي طارق خبازي، واللي هو أكيد مسيحي يعني، واللي كان هو على رأس هالمبادرة وشارك فيها واشتغل على الأرض، وهو هيحكي. رئيس تفضل، أهلا وسهلا فيك عزاء جبل لبنان.
2: يعطيكم العافية. بزبينة بلدة عكيرية تمتاز بالعيش المشترك والعيش الواحد، وقد اكتسبت أو ربحت جائزة على مستوى العالم أنه هي بلدة السلام ونموذج للعيش المشترك بين الطوائف، وهذا شيء يعني فخر لنا نحن، وهذا أرس محافظين عليه من وقت اللي خلقنا وقبلنا أهلنا وقبلنا جدودنا. بنفتخر باللي بهذا الشيء الموجود عندنا بالبلدة، وتكريسا لهالشعور وتكريسا لروح الأخاء الموجودة وللتعايش الموجود، حبينا أنا وخوري ممني الأب جان سلوم وخوري بزبينة الأب جرجس بيطار نشارك بعيد الأضحى بشعائر العيد بتقديم أضاحي بالعيد. فكانت الفكرة يعني ضرورية لتجسد هالروح الحلوة الموجودة بين الطوائف بمنطقة عكار وتحديدا ببلدة بزبينة، سيما أنه نحن بالضيعة المحيطة يعني وبقلب الضيعة نتشارك العيد والمناسبات على اختلافها. هذا الشيء نحن مثل ما قلت لك منشوف حالنا فيه أمام الناس، أمام العلن، أمام الكل، ومستمرين فيه إلى النهاية.
0: برافو برافو برافو برافو عليكم. برافو عليكم، عم بقطش الفيدر. برافو عليكم أهلنا ببزبينة الضيعة الحلوة بأعالي عكار المتعايشة بين المسيحيين والمسلمين بآخر أوطان التعايش بوطننا لبنان. برافو رئيس بلدية بزبينة عكار طارق خبازي، خوري بزبينة الأب جوريس بيطار، خوري ممنع الأب جان سلوم، على هالمبادرة الوطنية المسيحية الإسلامية التي تحيي وتحيي التعايش بوطننا لبنان آخر أوطان التعايش بهالشرق الأوسط الحزين. زميلنا موسى موسى من عكار ورسالته اليومية، تحية لك وشكرا على هالإضاءة الوطنية. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. بكرة الخميس 4 حزيران أهلنا بغزير ضيعتي الحلوة تحت شعار معقول يكون معي سكري. السكري والضغط من الأمراض الصامتة والخطيرة. يوم طبي مجاني، أهلا وسهلا فيكن، للكشف عن المرض الصامت مرض السكري من تنظيم رابطة كاريتاس لبنان بالشراكة مع شركة نوفو نوردسك. بيضمنها نهار بكرا الله راد بمستوصف غزير البلدي جلسة توعية حول داء السكري، إجراء اختبار السكر بالدم بعد الصيام، يعني صوموا حالكم الليلة لبكرة الله راد الصبح بين 9:30 و12:30 الظهر، مستوصف غزير التابع للبلدية بالتعاون مع كاريتاس ونوفو نوردسك. إذن مخزون السكري بيفحصوا لكم إياه، تغطية تكاليف الفحوصات المخبرية عند اللزوم، والاستشارات الطبية مع أطباء الغدد الصماء. برافو. إذا بدكم تكونوا صايمين على الأقل صباحا، يعني ابتداء من صباح بكرة الخميس ما تكونوا أكلين، وبدكم تجيبوا الرشاتة تبعت الأدوية اللي عم تستخدموها لعلاج السكري تيشوفوا شيء إما سيميلر يعني يكون مشابه، يعني حسب الوصفة الطبية الموجودة عندكم، ممكن يكون دواء زيته موجود عندهم أو دواء تاني موازي لقلو، وبدكم تجيبوا هويتكم اللبنانية بليز. هيدي الفحصيات من كاريتاس لبنان بمستوصف غزير البلدي بكرة الخميس للبنانيين فقط، بدكم تجيبوا الهوية اللبنانية معكم هويتكم. إذا بكرة الخميس بمستوصف غزير البلدي بين الساعة 9:30 و12:30 الظهر، أهلا وسهلا فيكم. شكرا كاريتاس لبنان، شكرا نوفو نوردسك المساعدة لكاريتاس لبنان. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، موريون برخوخ ومقدشوخ، مرسي كتير لأنكم موجودين بكرة بغزير ضيعة الحلوة، لحتى غزير والضيعة المجاورة كل اللبنانيين من أهلنا، أهلا وسهلا فيكم بكرة ابتداء من 9:30، بس كونوا صايمين لنفحص السكري ونتابع هالمرض الصامت والخطير إذا ما معكم خبر فيه. إذا معكم خبر كاريتاس بتساعدكم بالوصفات الطبية بالفحوصات الطبية والمتابعة. تاودي ساقي يعني شكرا جزيلا كاريتاس لبنان، تاودي يعني شكرا، ساقي جزيلا بالسرياني تاودي ساقي. وموريون باريخون كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب ميشيل ظاهر وبشرى سارة، وعم نتابع نحن وياه ملف طريق البقعة وتأهيل طريق دهر البيدر. فمبروك أهلنا، منبارك لنفسنا بكل لبنان لأنه كلنا بنسلك طريق ظهر البيدر، والطريق بدأ تأهيل 8,500,000 دولار تلزيم طريق ظهر البيدر وتأهيله. كتب النائب ميشيل ظاهر منذ اليوم الأول لهذا الملف وضعت موضوع طريق ظهر البيدر وتأهيل هذا الشريان الحيوي في صلب أولوياتي انطلاقا من أهميته لأهل البقاع وللحركة الاقتصادية والإنمائية في المنطقة. وبعد سلسلة من المراجعات والاتصالات المكثفة التي تابعتها بالتعاون مع رؤساء البلديات في قضاء زحلي، بدءا من معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مرورا بدولة رئيس الحكومة نواف سلام، وصولا إلى اللقاء الجامع لرؤساء البلديات مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، يسرني أي النائب ميشيل ظاهر أن أعلم أهلي في البقاع أنه تم الإعلان عن تلزيم مشروع تأهيل الطريق ودخوله مرحلة التنفيذ بكلفة تبلغ 8,500,000 دولار أمريكي. يضيف النائب ميشيل ظاهر: أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، دولة رئيس الحكومة نواف سلام، معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني على التجاوب والتعاون لمعالجة هذا الملف الحيوي الذي يشكل مطلبا أساسيا لأهل البقاع. النائب ميشيل ظاهر: ونحن وياك إيد بإيد مع الأوادي بوطن لبنان لنتابع قضايا البقاعيين وكل لبنان. مرسي مرجعيات، ويعطيك ألف عافية النائب ميشيل ظاهر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني وطنكم لبنان؟ رح أرجع أسترجع أنا وياكم 6 ثواني من مقطع طريف. نديم بشير الجميل بالمجلس النيابي عم يسأله عن المادة القانونية، ويرجع يسأله: يا دولة الرئيس نبيه بري، المادة القانونية هالمادة؟ قال له: ايه مادة اجرى من الشباك. 6 ثواني مهضومين.
3: بأي مادة دولة الرئيس؟ بأي مادة بالنظام؟ بأي مادة
4: مادة اجرى من الشباك
0: الرئيس نبيه؟
3: بأي مادة دولة الرئيس؟ بأي مادة بالنظام؟ بأي مادة
4: مادة اجرى من الشباك؟
0: مهضوم الرئيس نبيه بري. يلا بس ما بحسده أبدا على الدمار اللي دمر فيه الجنوب، تسوية الجنوب بالأرض من قبل الأخ الأصغر، لأنه لأبوه بالأخ الأكبر للرئيس نبيه بري. ما بحسده أبدا على المصريات اللي أخدها من الخزينة اللبنانية وحطها بالجنوب اللبناني ودمرت كلها سوا عن بكرة أبيا على يد أخو الأصغر عميل إيران حزب الله. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية لتأجير وبيع السيارات، حلال جروب حلال رينتكار. حلال رينتكار بتوضع نفسها بأسطول من أكثر من 2500 سيارة، من السيارة الصغيرة لسيارات المرافقة والمواكبة والمصفحة للبولمان وكل حاجاتكن يا لبنانية ويا عرب ويا سياح. أهلا وسهلا فيكن، بيسلموكن السيارة بمطار بيروت أو بأي منطقة لبنانية بتريدوها مع شوفار كمان بيرفقكن بكل أمانة وتدريب من حلال رينتكار، إضافة مثل ما قلنا إلى بيع سيارات مميزة، عندهم وكالات للسيارات المميزة، وفيكن تستأجروا أي سيارة، وخاصة هاي للشركات مهمة جدا لألكن أفراد وشركات، تستأجروا السيارة وهيدا بيسموه العقد التملكي، لأنه بتدفعوا إيجار السيارة على مدة معينة وبعدين بتتملكوا السيارة، الإيجار التملكي. أهلا وسهلا فيكن حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان، أميل حلال وفريق عمله بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. 03-166-711 و71-166-711. حلال رينتكار، حلال جروب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك مباشرة دراسة صار لها معي من أواخر الأسبوع الماضي، بس اليوم هلا رح نقراها بعد البريك مباشرة، عن السعادة، جامعة أوكسفورد وسمات السعادة. هل نحن شعب سعيد بلبنان؟ مش عاملين دراسة عن لبنان، ولكن شو هي سمات السعادة ولنكون هابي شو المطلوب؟ بريك ونرجع.

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إذن جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو، وجبل لبنان دوت كوم. زورونا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، ودعمونا بإعلاناتكم وسبونسورينج 70-220-888. آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن، خلينا نستعرضهم سوا. يا هلا، غارات على دير الزهراني وجريح على الأقل، قضاء مرجعيون كمان بلدة بلاط، يا بلاطة على صدر الوطن، يا بلاطة إيرانية على صدر الوطن، نعيم قاسم باشا الجزار. الله محيي الجيش الكويتي، أعلن أن الدفاعات الجوية في الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. عم يجوا من العراق ومن إيران، يعني الفرس حسب الإحصاءات لحديث هلأ بين 80-82% من أزيفهم وصواريخهم لكارهي العرب وكارهي العروبة وكارهي الإسلام، الفرس الإيرانيين 80% من أزيفهم وصواريخهم ومسيراتهم عم بتدمر دول الخليج العربي، و20% من صواريخهم على إسرائيل. نعم، يلا قولوا الله. إذا وعي من تحت سابع أو ثامن أو تاسع أرض حتى أشعار آخر، نعيم قاسم باشا الجزار، قولوا له كمان في غارات على البرج الشمالي وعبا وتبنين. نعم، بس يوعى ما تنقزوا لهالجزار الإيراني العميل. نعم، عرب صليم كمان كله عم يتدمر، قرانا المسيحية والشيعية والموحدة الدرزية عم تتدمر بكل لبنان وبالجنوب. إذن جبل لبنان أبليكيشن، صوتك عالي جبل لبنان. دراسة أجراها باحثون بجامعة أوكسفورد، مثل ما قلت لكم هالدراسة موجودة معي الجمعة الماضية، إذا سمعتوها قبل يعني أوقات أنا بنيم الأخبار لأنه ما بيكون في وقت لحتى نخلص كل شيء كل يوم من أجلهم، فهالدراسة صار لها معي 4-5 أيام. مش أنه أنا مني يعني أنا ديمودي أو مني أب تو ديت، أوكي؟ هاي للمحبين وللمبغدين. 80,000 شخص ب 76 دولة حول العالم، الصبر، الميل لخوض المخاطر بشكل محسوب، المعاملة بالمثل كما تعامل، الثقة بالآخرين هي أبرز العوامل المرتبطة بالرفاهية الشخصية، من جامعة أوكسفورد. إذن اللي عندهم هالعطاء هيدا بيشعروا بسعادة أكبر بغض النظر عن خلفية الثقافة أو البلدان. يعني الرفاهية ما بتعتمد فقط على الدخل ومستوى المعيشة، لأنه إنسان يمكن يكون مليونير وتعيس وما بيساعد حدا وما عنده هالشعور الحلو بمد يد المساعدة، التطوع، ثقة بالآخرين، المعاملة بالمثل. يلا قولوا الله، نحن سعيدين أكيد بالدفاع عن وطننا لبنان، ومن هالمنطلق هيدا ما بدنا أي وطن غير وطننا لبنان، وخسئت كل الأوطان. ومثل ما قلنا، سعادتنا بالدفاع عن الأرض اللبنانية، بالدفاع عن وطننا لبنان، بالتطوع لمحبة وطننا لبنان وخدمة الآخرين. يلا، فارل ويليامز.

0: على سيرة الهابي، كمان في سلسلة متاجر بوطننا لبنان بتحمل اسم هابي، وأكيد بدي حيي بعض الإداريين والموظفين بهابي. الإداري شارب الشمعون، يسعد صباحك بخدمة المواطنين من خلال سلسلة هابي. شادي هبر، فادي غادر، جويل جعجع، وبهابي الزوق كمان كل مستمعين بهابي الزوق، ليندا سلمة، وكل الموظفين والإداريين، تحية لألكن بسلسلة متاجر هابي بكل المناطق اللبنانية. مستمعين لإذاعة جبل لبنان، أنتوا بأي مؤسسات موجودين؟ يلا إذا بمؤسساتكن تسمعوا إذاعة جبل لبنان، أنتوا وكل الأشخاص الموجودين معكن فيكن تعبروا عن محبتكن، تبعتوا لنا رسائل صوتية 03-444-037 إنه نحن بالمؤسسة الفلانية. هيك بنكون كمان عم نعرف عنكن ومنفتخر فيكن بإذاعة جبل لبنان، مؤسسة الفلانية بتسمع إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رح أخذ سلسلة من الرسائل الصوتية بدون توقف لحتى نخلصهم كلهم وما يتراكم عنا أي شيء لبكرة.
1: صباح الخير استاذ جوني. هيدي السيارة هلأ على الضلية، من قدام في لوحة، من ورا ما في، وعم بتسوقها مرة محجبة ومعها شفان بالسيارة.
0: نعم، يسعد لصباحك مستمعنا الكريم جوجو. يا جوجو، قلت لكم الأسبوع الماضي وأوائل هالأسبوع اتصادفت برتيب بالجيش اللبناني البطل لابس بدلته، وحد منه كمان مدامته، وفي معه ناس جايين من هقته من الشمال من ورا، لأنه نايمين ورا تعبانين اللي موجودين معه، بلا لوحة خلفية. طلعت اللوحة الأمامية مزورة للأسف. نعم، وناشدنا جيشنا اللبناني البطل وآمر حاجز المدفون، تفضل يا آمر حاجز المدفون وضباط حاجز المدفون، خلصونا من هالظاهرة، مش انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تترك العسكر والمدنيين يتنقلوا بدون لوحات خلفية، إما مش مسجلين سياراتهم وإما هربانين من الرادار، رادارات قوى الأمن الداخلي. هاي شغلة ممنوعة يا جيشنا اللبناني، وخاصة بحاجز المدفون. يعني ما نكون مثل مسرحية الشخص للأخوين رحباني وفيروز، ما نكون أشخاص هيك شخوصة بس وتماثيل قاعدين. تفضلوا اشتغلوا وخلصونا من هالظاهرة هيدي، وخاصة للعسكريين وخاصة بالجيش اللبناني، وفي قوى أمن وفي كل شيء مشكلين، بس أكتريتهم لأنه الأخ الأكبر بالمؤسسات العسكرية الشرعية هو الجيش اللبناني. فتفضلوا حاجز المدفون، اشتغلوا شغلكم، خلصونا من ظاهرة الضباط والعناصر والرتبة اللي عم يتنقلوا بدون لوحات خلفية، والمدنيين كمان اشطفون بطريقكم. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي ينتهي ب792 عم بحيي مبادرة النائب ميشيل ظاهر اللي حصل على مخصصات لطريق البقاع، طريق ظهر البيدر وتأهيله، وبيقول لي عقبال طريق المكلس المتن. يلا، يبدو أنه المستمع ما كان عم يسمع الأسبوع الماضي لما ذكرنا أنه النائب الأستاذ إبراهيم كرعان حصل كمان على مخصصات للمتن الشمالي لحتى يتم تأهيل أوتوستراد المتن السريع وغيرها من الأوتوسترادات بالمتن. عم نتابع مع كل النواب المخلصين لوطن لبنان. النائب إبراهيم كنعان، تحية لألك، ورح أرجع أذكر المستمع اللي رقمه بينتهي ب792، رح وقف الموسيقى وذكركن بالريبورتاج اللي تم بثه الأسبوع الماضي عبر إذاعة جبل لبنان، النائب إبراهيم كنعان، والريبورتاج مدته دقيقة. وصلت المتن السريع العطشاني عين على وعد الحردين، النائب إبراهيم كنعان. بنسمع سوا الريبورتاج الصغير. 2 مليون دولار استكمل مشروع المتن السريع. وصلت العطشانة عين علق. عدد كبير من البلديات رح تستفيد من هالمشروع.
2: اليوم بتمسك العطشانة ببشركن انه تمت الموافقة عليها من مجلس البناء والاعمار هالوصلة اللي هي كلفتها هلأ مليونين دولار، والموافقة ايضا من وزير الاشغال، واتصلت فيه الصبح رفعها لمجلس الوزراء. المفروض باول جلسة لمجلس الوزراء تتم الموافقة ومعاناة ناسنا كلها سوا من المتن بكل وسط المتن. بهيدي الطريق رح تنتهي، وهيك بنكون عملنا عمل إيجابي للبنان وللمتنيين ولكل سكان المتن.
0: حلو، المتن رح يربح مليونين دولار، ولبنان طريق أساسي بيربط الساحل والوسط بالجرد، ولأنه وعد الحردين النائب إبراهيم كنعان وعد ووفى. شكرا لدولتنا اللبنانية. وهون بدنا نرجع نزيد، يمكن المستمع أستاذ إبراهيم كنعان عم يحكي عن طريق المكلس، فعليا الحق معه المستمع، وانت اكيد استاذ ابراهيم كنعان ابن المتن وابن كل لبنان وبتضلك تتنقل دايما. طريق المكلس مثل مدرجات دراج، يعني جلالي، يعني اكثر ما هي طريق عاديه قد ما مزفته ومرقعه ومجوره ومضغوطه مثل العلكه مجعلكه. فيلا كمان مثل ما وصلت العطشانه عين علق والطرق المتن الاوسط، كمان بدنا نتمنى على النائب إبراهيم كنعان بكل محبة عبر إذاعة جبل لبنان وباسم المستمعين، طريق المكلس بالمتن أبداً ما بتسوى. ووعد الحردين، ونعرف تماماً أنه قريباً رح يبشرنا النائب إبراهيم كنعان بحل هالموضوع. شكراً. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية بنسمع.
3: صباح الخير أستاذ جوني. أكيد نحن بنسمع إذاعة جبل لبنان، نحن بشركة رامكو والكل الموظفين بسمعوك تقريبا فوق 2000 شخص بالشركة. بس أنا رح أحكيك بصراحة عني أنا شخصيا، أنا بلحق لك يعني هلأ أنت بإذاعة جبل لبنان، وإن شاء الله بتضل على طول عم بسمع إذاعة جبل لبنان، وما بتروح نحن بنلحق لك، ما بدي زعل. وأنا ما بجامل محمد أبو شوشة معك العشي.
0: محمد
3: العافية، سهل صباحك.
0: يا هلا محمد العشي أبو شوشة، تحية لكل شباب رامكو والصبايا والشباب الإداريين والموظفين والعاملين اللبنانيين والأجانب برامكو، من مدير العام الأستاذ وليد بوسعد لمدير العمليات ببيروت عمانوئيل عمون غانم. أمون غانم يسعد صباحك، معلش لو كنت أنت بتحب تكون لو بروفايل، بس نحنا منحب نحييكم ونقول يعطيكم ألف عافية. وليد بوسعد، أمون غانم، نزار سرحان، وسام الأحمد، محمد حمود، محمد المصري، نبيل عرفة، نمر صفح، حمود شكر. يا هلا. والإداريات والإداريين، مدام تريسي الله يعطيك ألف عافية، مدام ميرنا المر الله يعطيك ألف عافية، تريسي شمعون وميرنا المر بالإدارة، يعطيهم ألف عافية. رامكو يلا تعودوا على جبل لبنان من عبكرة لعشية، وإذا كان بتحبوا تغيروا اسمعوا نوستالجي، يعني اسمعوا أغاني أجنبية حلوة كتير بنوستالجي الإذاعة الشقيقة. وأهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية 20 سنية بتورد للمرة الأولى من بيتر.
4: صباح أستاذ توني، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: جوني
4: بس في سيارة رح أبعث لك صورتها، حاطة نمرة من وراء عم يشتغلوا عليها تاكسي، ياز يا النمرة مزورة أو النمرة تبعيتها بس دهنينة أحمر، ومن من وراء ما في نمرة. أبعث لك صورتها 70-220-88 صح؟
0: برافو عليك، 888 أنت قلت 8 يمكن هني 3-8 70-220-38 أهلا وسهلا فيكم. أكيد على الهواء 03-444-037 وتحت الهواء 38 إذا حدكم. صوتك عالي جبل لبنان، والصوت الشيعي الحر بوطننا لبنان، ناشطة سياسية لبنانية اسمها زينب سعد، والصوت الشيعي الحر المعارض لإيران وحلفائها، نسمع أصواتكم عبر إذاعة جبل لبنان، صوت الوطنية اللبنانية. خلينا نسمع سهل.
5: الإعلاميين تبعوا له مثل امبارح كمان حسن أحمديان كان عم بيقول إنه في حال إسرائيل ضربت الضاحية بدون يردوا رد مزلزل. يلا هينا نحن وياكم ناطرين لنشوف إذا حيردوا ولا لا.
6: هددت
5: وحددوا 55 هدف. هينا معارضين مواليين كلنا ناس شعب مواطنين لبنان كله ناطر، رح منشوف إذا حتسندنا إيران ولا لا.
6: ماذا لو فعلتها إيران وساندت لبنان؟
5: أفلا ورح تطلع تشوفني عم قول برافو بس لن تفعلها.
6: شو عم تجربوا تقولوا لحزب الله اليوم من هذا اللقاء؟
5: عم نجرب نقوله إنه في صوت ثالث بلبنان، في صوت شيعي غير اللي أنت بدك إياه وبدك تصدره وبدك توجهه لكل العالم، إنه كل الناس بدها حرب أو كل الناس مع الحرب. لا، نحن الصوت اللي عم بيقول لا للحروب ومع الدولة. معلش خلينا نكون واقعيين، شو يعني كلمة تكليف إلهي؟ وبعدين مين الله مكلفه يعطينا وكالة اللي الله كلفه فيها وفرجينا عليها ونحن موافقين منروح صوب التكليف الإلهي. ما بقى بكفينا أنه نفوت إشياء عراضية على الدين كرمال نثبت فكرتنا اللي نحن أصلاً ما خصة لا بالعقيدة ولا بالدين بل هي لمصلحة إيران فقط.
0: إذن هيدا صوت الشيعي الحر، تحية لكل الأصوات الحرة بوطننا لبنان. سمعنا للناشطة السياسية اللبنانية زينب سعد وصوت الشيعي الحر اللبناني الأصيل المعارض لإيران وعملائها بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز شركة سياحية لبنانية عربية دولية بخدمتكم تجربة سياحة شهر عسل مع استجمام وعلاج طبي طبيعي بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا. هالشركة تأسست شركة ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز عام 1987 وفروعها ببيروت، مبنى العزرية، دبي وبراغ. بيحجزوا لكم الفنادق والمنتجعات الصحية، تذاكر السفر، بيساعدوكم بتأشيرات شنغن، تنقلات من وإلى المطارات، تأمين سياحي على سفرتكم، جولات سياحية مميزة ومتابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة. كارلو فيفاري بتشيكيا، بيستاني بسلوفاكيا، معروفين بالمياه المعدنية العلاجية والطين الطبي. رحلة مريحة، أسعار رائعة جداً، سفر فاخر. مستمعي جبل لبنان، اتصلوا بألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-838-3 بتصرفكم وبتصرف الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد البريك المزيد والمزيد والصراخات من كل أنحاء العالم وفضايح اللي عم نكشفها بوطننا لبنان. خليكم معنا، بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كمان الصوت الشيعي الحر بوطننا لبنان. الله يساعد المسيحيين المسلمين من شيعة وسنة وموحدين دروز، الله يساعد لبنان على الدمار اللي عم بيصير. كنت خبرتكم عن أهلنا المسيحيين بالنبطية بالأحياء كلها، مش يعني مش عم بحكي بس عن المسيحيين، المسيحيين والشيعة والدروز، بس حي المسيحيين كمان تدمر كلياته سوا بالنبطية. الله لا يوفقكم جماعة نعيم قاسم باشا الجزار عملاء إيران المدمرين لا بيئتكم ولا الوطن. ميرفت كوجوك عندها مركز طبي ببلدة تول بجنوب لبنان، 13 سنة من الكفاح، ولكن الغارات حولته بالفيديو اللي أرفقته ميرفت كوجوك لركام مثل البسكوي مثل الويفر، طبقات متراكمة فوق بعضها. ميرفت كوجوك كانت بتحلم تطور هالمركز لطب الأسنان ببلدة تول، ولكن مركز ميرفت كوجوك الطبي صار من الماضي مع تجهيز ذاته. خلينا نسمعها عبر إذاعة جبل لبنان والصوت الوطني الحر الشيعي الحر وصوت كل الوطنيين. آخ يا بلدي لبنان، آخ آخ يا ميرفت. نعم ميرفت كوجوك، خلينا نسمع سوا. يا
1: عمر مركز لي أكثر من 18 سنة، مركز بدوم عيادي ومختبر سنين أطباء لكل الاختصاصات الطبية. ربيت مركزي مثل ما بربي ولادي، تعبت عليه سهرت ليالي تعملته توصل للي وصل له. هيدا المركز بدوم مجموعة من الأطباء من نخبة الأطباء ومعيش كتير عيال. للأسف الحرب الماضية انضرب أول مرة وتدمر المركز وما قدرت أرجع رامي من جديد إلا من 3 شهور من بعد ما قعدت سنة ونص بالبيت. رممته من جديد من بعد ما كمان بعد تهبياتي وبعد كتير غراض لقدرت أنا جهزته من جديد. للأسف بسمع من يومين ب18/5 بالذات إنه انضربت البناية وتدمر مركزي كله، حتى شقتي يلي ضليت 18 سنة تقريبا أنا أسس فيها وأدفع فيها أقساط تحت تالي عملتها كمان راحت. راح رزقي، راح شغلي، راح تشقتي، راح كل شي بملكه، وما بيقيلي غير هيدا المفتاح وهيدا السند.
0: المفتاح وسند الملكية. الله لا يوفقك ولا يرزقك يوم حلو يلي نايم تحت 7 أو 8 أو 9 أرض نعيم قاسم باشا الجزار واللي قبلك واللي رح يجوا بعدك. الله لا يوفقكم. ميرفت كوجوك صاحبة البوليكلينيك ببلدة تول اللي تدمر، طلع مش بس 13 سنة 18 سنة صار لها بتبني، عاملة عيادة متكاملة وبيتها موجود بهالسانتر هيدا. قدي في ناس عم تسترزق من أطباء ومن إداريين ومن موظفين، وقدي في ناس عم تروح على هالمركز وبتستفيد يمكن من أسعاره من العروضات الموجودة فيه من المساعدات الاجتماعية الموجودة فيه، إضافة إلى أنه في ناس عم تسترزق. ميرفت كوجوك صاحبة مركز بوليكلينيك ميرفت كوجوك الطبي بيتول، إذا بتحبي تتواصلي معنا على 70-220-888 وتوجهي دعاء لرب العالمين حسبي الله وهو نعم الوكيل بنعيم قاسم باشا الجزار عميل إيران ومن لف لففه ومن أتى قبله ومن سيأتي بعده. الله لا يوفقكم وينصر شرعيتنا.

0: شباب لبنان، روك ميتول إنشورنس شركة لبنانية بتصرف الوطن، كل أنواع التأمين مثل ما دايما عم خبركن، فيكن تأمنوا على بيوتكن، على بناياتكن، على ممتلكاتكن البحرية، على مصانعكن، على العمال الموجودين عندكن إن كان ببيوتكن أو موجودين بمصانعكن. روك ميتول إنشورنس ومجموعة من الفيديوهات تحت عنوان منحمي قصصكن. روك ميتول إنشورنس رح تسمعكن. اسمعوا هالربورتاج 30 ثانية.
1: كم مرة أخدتك الحياة على مطارح ما بتعرف عنها شي، وانت وعم تكمل قصتك بعيد عن كل شي معود عليه وكل حدا بتحبه.
2: ماما كمان سافا
1: بوني موانا. تصعب تكمل لأنك وحدك وما بترتاح إلا لتلاقي حدا حدك.
3: مدام ما في الاسيرانس،
1: فاهم وجعك ومقدر قصتك. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: روك ميتول إنشورنس، نحمي قصصكن. قصص عمال بيشتغلوا بمؤسساتنا، بيشتغلوا ببيوتنا، لما منروح منعمل لهم بوليس التأمين على صحتهم، عم بيبعتوا بوسات لمعلمينهم، لوكلاء أعمالهم بلبنان والمشغلين لهم بلبنان، لأنه محميين لما بتصير معه أي عارض صحي لأي عامل موجودين. نحمي قصصكن، فيكن تتصلوا من كل المناطق اللبنانية على الهوت لاين هيلب لاين 1567، رقم رباعي 1567، rockmutualinsurance.com بتصرفكن. كمان قصة تانية من قصص تحت عنوان منحمي قصصكن.
1: يمكن مش كل قصة بتشبه التاني، بس ما في قصة بتخلى من إنجاز، نطرة، غصة أو مرحلة صبر. وأحلى شيء لما تقدر تشوف اللي كنت مفكره مشكلة عم ينحل.
4: يلا بأي دفعتين
1: إلك للأغلى عقلبك الصغير والأكبر منك، وليلي مثل ما رافقوك عم بترافقهم. ما في قصة ما فيها مشكلة، بس بكل قصة البطل بياخد قرار وبيلاقي الحل لو قد ما صعبت. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: روك ميتول إنشورنس، ومنحكي حكايتكن، ومنحكي لغتكن، ومنحكي ومنحمي قصصكن. 1567 للتأمين على أهلكن وولادكن وكل برامج التأمين، مثل ما قلنا الشخصي، العائلي، العملي لمصانعكن، والتأمين البحري، كلن على رقم 1567 بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. روك ميتول إنشورنس، بالتصرف وبتكون دايما حدكن لحتى نحميكن، ومنسمع قصصكن ومنحمي قصصكن. روك ميتول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. المستمع بيرجع بيقول لي الشاب اللي انتحر من شرطة بلدية الحدد من بيت الشرطوني. ماري بنته، ماري بال بنت 9 سنين، أمه الله يصبر قلب الأم، وزوجته وخيه ورفاقه بشرطة بلدية الحدد وكل البلدية، طوني شرطوني، قرر انه يترك هالحياة بقرار منه، نفسه تكون بالسما، البسي حقام حقنقام. طوني شرطوني واهلنا بالحدد، رئيس بلدية الحدد سيد جورج عون، منعزيك منعزي شرطة بلدية الحدد واهلنا بالحدد وآل الشرطوني الكرام من إذاعة جبل لبنان. يطول عمركم جميعا. المسيح قام حقا قام. خريستوس أنيستي، أليثوس أنيستي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
5: صباح الخير. أول شيء من البترون لبيروت صوت كتير منيح، بس من البترون لطرابلس ما في صوت واضح.
2: من

0: ونوستالجي على أي رقم. وتاني شي عندي هيك كلمة صغيرة لحزب الله. حزب الله قاعد عم يتخفى ويتخبى بين العالم جبين، وبيتخبى تحت سبع أرض. ما بده يسلم سلاحه للجيش اللبناني، برافو، عم يسلمه لإسرائيل. سحتين على قلبهم. شو بنا لبنان؟ بدهم اللي بده يحارب بده يواجه، مش بيتخبى.
1: يسعد صباحك مدام، اللي رقمك بينتهي ب001. شكرا لاهتمامك. اولا جواب على الجزء الاول، انه احنا مش موجودين بالشمال بسبب الازمه اللي عم تضرب وطننا لبنان، وحزب ايران اللي عم يدمر اقتصاد وطننا لبنان. لا في اعلانات ولا في اي شيء تاني. دعمكم وسبونسرينج اهم شيء. اللي بحب يرجعنا على شمال لبنان بسبونسرينج رجل اعمال، مجموعه من رجال الاعمال، نفتخر فيكن وبأخباركن. نرجع على الشمال، نفتخر فيكن وبأخباركن. نرجع على البقاع، نرجع على الجنوب، على كل المناطق اللبنانية. ومن قوي إرسالنا ببيت ميري لبيروت الكبرى من خلال دعمكن وأعلاناتكن وسبونسورينج 70-220-888. هذا بالجزء الأول مدام. نوستالجي 88.1 يعني 88.1 88.1 ميجا هرتز نوستالجي. هذه إذاعة شقيقة كمان، يعني إذا زقتوا مني بتروحوا على نوستالجي، ما بنكون خسرنا. صوتوا دايما لنوستالجي كإذاعة أجنبية، ولا جبل لبنان كإذاعة لبنانية، ونفتخر. مجموعة من الإذاعات أسسهم الأستاذ جابرييل المر، والمشرف على الإذاعات جهاد جابرييل المر، ومدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس، مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، وأغاني أغاني كمان إذاعة شقيقة. نحن ثلاث إذاعات حد بعضهم للفريكونس الفريكونسي. ويت ويت بوين سات ويت 87 ويت سات بوين سات ويت سات بوين نوف ويت ويت بوين ان. يا الله يحمينا ونضل موجودين بخدمتكن من خلال دعمكن، لأنه نحن إذاعات مش مرتهنة لحدا. وقريبا جدا من ضمن ثقافة الحياة بوطننا لبنان رح نبشركن بعودة مهرجان أعياد بيروت بإذن الله، وقريبا جدا جدا جدا. يلا عم تستكمل الإجراءات، ورح نخبركن عن عودة مهرجان أعياد بيروت. اسم على مسمى، أعياد بيروت وأعياد كل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
2: صباح جوني، كيفك؟ كيف صحتك؟ شو أخبارك؟ جوني، بالنسبة ل وزيرة التربية، بشو عم تفكر؟ شو عم يخطر عبالها لحتى تكمل الامتحانات وما بعرف شو؟ طب ما عم نشوف شو عم بصير. هي ما عم بتشوف، ما عم تحضر تي في، ولا عم بتحس بالعالم، ولا عم بتحس بالأولاد. ما عندها أولاد، ما عرفت.
1: يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم مانويل. اللي بدي أقلكن إياه، كمان يوم في كتاب إلى وزيرة التربية ريما كرامي بصحيفة اللواء بالصفحة 4، صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الأربعاء 3 حزيران. فيكن تشتروا صحيفة اللواء والصحف اللبنانية تشجيعا لاستمرار صحف المكتوبة وزملائنا بالصحف المكتوبة. مدير ثانوية انترناشنال ليسينج سكول دكتور علي أبو إسبر، وكتاب لوزيرة التربية ريما كرامي، تحية وتقدير واحترام. إنه طلابنا عم يمروا بظروف استثنائية قاهرة، نزح كتير منهم عن بيوتهم ومدارسهم وانفصلوا عن مجتمعاتهم، واضطروا لمتابعة تعليمهم ببيئة غير مستقرة. لآخر رسالة، فيكم مثل ما قلت تشتروا صحيفة اللواء تطلعوا عليها. ينهيها بناء على ما تقدم. نأمل من معاليكم أخذ هذه الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار وإعادة النظر في آلية إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام والبحث في بدائل عادلة تراعي أوضاع الطلاب وتخفف من الضغوط التي يواجهونها بما يضمن مصلحة الطلاب ويحمي مستقبلهم الأكاديمي ويبعدهم عن كراهية الإنسان لأخيه الإنسان. الدكتور علي أبو إسبر مدير ثانوية International Listening School. كتاب إلى وزيرة التربية ريما كرامي. وهون بدنا نقول حسب تقاطع بعض المعلومات لإذاعة جبل لبنان يا حضرة وزير التربية السابق جوز الست، معلش يعني أنت عم تسرب أخبار كتيري وتسريبات، ولكن عهدك ما كان نظيف. عهدك اللي اختفى فيه مئات الكمبيوترات اللي جايين هبة وعملتوا انه تلفوا، قال شتت الدنيا وطافت بالمستودعات اللي كانوا موجودين فيها وهن صار لهم شهور، يعني بدل ما يوزعون دغري، هذه جريمة مزدوجة انه تركوهم شهور وشهور قبل ما وزعون، فتلفوا قال بالمستودعات اللي مخزنين فيها الكمبيوترات اللي كانت مخصصة لتلميذ هبة من خارج لبنان. فيا حضرة جوز الست وزير التربية السابق، معلش ربوط زندك شوي، يعني إذا بتوليتم بالمعاصي فاستتروا، فاستتر يا جوز الست. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: جور أنا من المستمعين لك دائما أستاذ توني وبنطرك مناطر، بس مبارح تفاجأت بوحدة من ال متصلين كنت متوقع منك تعطي ملاحظة أو ما تتبنى الكلام أو حكيت حكي مزعج، حكي طائفي كتير مزعج، إنه مين هني هالجماعة كل ديانتهم هي السكس والموت، عيب هذا حديث عيب. بتمنى عليك كنت بس تعطيها ملاحظة أو ما تتبنى أو ما تتبنى اللي عم بتقوله، بتقول هذا رأيي الشخصي. أنا يعني عم بقول هالشغلة من محبة وبعرف وأكيد إنه مش هيدا رأيك. يلا شكرا.
1: يسعد لي صباحك.
3: كمان معك رامي، اسمي رامي.
1: أهلا أهلا برامي، يسعد لي صباحك أكيد، وتحية لصوتك العالي رامي عريس. يا رامي أنا قلت مبارح، هلا رح أرجع راجع شو قلت. وقلت أنا كل إنسان على دينه الله يعينه، وإنه كل إنسان عنده ليتورجية معينة وبيقدر يفسر الأديان مثل ما هو بده. وهلأ إن أنا إذا أنا حكيتك عن الطائفة الشيعية الكريمة بالليتورجية الشيعية، حتى تقول إنه جوني دارس المذهب السني بعمق وبصلي مثل ما هو لازم وبتوضى مثل ما أنا مثل ما هو لازم، مثل ما بفوت على الكنيسة ومثل ما أنا شهيد بكرك الحي وبشارك بالمجالس الشيعية الكريمة بمصرع الحسين وبسيرة الحسين والمجالس العشورائية. أخدين جامعتنا هون عملاء إيران بلبنان وبإيران شغلة إنه تملأ الدنيا جوراً وظلماً فيأتي المهدي المنتظر فيملأها عدلاً وقسطاً، وعم تشتغل إيران من سنين مجوعة شعبة حير قديم سلاف ولا شعبة بيشتهي العضة بالرغيف، بتصدر بترول بمليارات الدولارات وبتحولهم للحوثيين الشيعة اللي عم يدمروا اليمن بمختلف مكوناته التانية ومتمردين. في حوالي 2000-3000 شيعي بنيجيريا خربوا نيجيريا كلها من نتيجة تسليحهم من قبل إيران الفارسية. وبلبنان ما أدراك ما لبنان. على كل قبل ما ننتقل للبنان، بالبحرين طلع ملك بحرين أبضاي ابن أبضاي لبس البدلة العسكرية وفرمون للمتمردين الفرس وعملائهم بالبحرين. فنحن هون بوطن لبنان قبولوا مباط من أيام 1990 بس تأسسوا وصاروا عم بيقولوا لهم أنتوا اشتغلوا عسكر وإحنا يعني أنتوا اشتغلوا مقاومة وإحنا بنشتغل إعمار، دمروا كل إنجازاته ورجعوا اغتالوه للي قالوا اشتغلوا إعمار اشتغلوا عسكر وأنا بشتغل إعمار، رجعوا اغتالوه حسب المحكمة الدولية. هي فتملأ الدنيا جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا، وهن عم بيمولوا كل حركات العالم مطرح ما في 20 شيعي وطلوع بمولون مجوعين شعبهم الفرس الإيرانيين الكارهين للعرب وللإسلام وللعروبة والمتكنين بالإسلام والمتقين بالتقية بالإسلام مثل الأتراك يعني. فمن المهم بالموضوع أنه عم يفتكوا بالعالم لحتى يأمنوا عودة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الميمون. بقى في ناس بتعتبر هيدي شيء هرطقة، في ناس تانيين بيعتبروا أنه ألوهية المسيح هرطقة. كل واحد مثل ما قلنا يا حبيب القلب يا رامي على دينه الله يعينه. يلا منيح هيك؟ كفر من قال ثلاثة. هيدي للمسيحيين كمان حتى كان بكون عم برضيك يعني. كل واحد مثل ما قلنا على دينه الله يعينه وعلى الليتورجي تبعيته الله يعينه. يلا صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع ومنكمل باللحظات الأخيرة نحن وياكم.
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مكتب عقاري بيملكوا فادي نصار وفريق عمل معه بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء إضافة لإدارة أملاككم بكل أمانة. فادي نصار ومكتبه بلبنان وبقطر بتصرفكم مع فريق عمله بلبنان 70-145-888 فادي نصار مكتب الجواد وفريق عمله بقطر كمان 00974-663-0078 فادي نصار مكتب الجواد وفريق عمله بتصرف وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى القارة الأمريكية. ابن بلدة العقورة المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ورسالة إلى مجلس شورى الدولة بوطننا لبنان. بارح كنت بإحدى المناسبات رح أخبركم عنها، مناسبة وطنية متحدون ومجتمعون وغيرها من الأمور اللي كمان تحاكي وطننا لبنان وبتدعم إشياء كثيرة. أنا وراجح المستمع اللي بخبركم عنه دايما راجح الوطن المحب لوطنه لبنان كنا موجودين بهالاحتفالية ورح نحكي عنها قريبا متحدون. فأنا موجود بهالمناسبة مبارح كمان اقترب مني أحد الأشخاص كان موجود معي وقال لي أنت جوني الصديق أنا عم شوفك على فيسبوك وعلى صفحة نحن عيونك يا لبنان وعم تابعك على جبل لبنان وفي عنا قضية بضاعتي. فقلت له أهلا وسهلا فيك. قال لي عم بسمع شو عم بصير بالعقورة ببلاد جبيل وصوتهم العالي وعم يوصلوا لنتيجة مع رئيسة الجمهورية وزارة الداخلية والقانون اللبناني والقاضي الرئيسي ساندرا الخوري. فبحب أنا كمان أنه أرفع الصوت من خلال تزوير واستيلاء على أملاك إحدى الضيع المسيحية بوطننا لبنان. قلت له لبيك ضيع مسيحية ضيع موحدة درزية ضيع إسلامية. قلت له الموحدين دروز أنت بتعرف على طريق المطار مستولى على أراضيهم من قبل حزب عملاء إيران وحلفائهم من سنوات طويلة وعندهم أملاك الموحدين الدروز أكثر من المسيحيين على طريق المطار. يا فعم نرفع صوت العقورة وصوتكم كلكم سوا 70-220-888 بطرس بيتر كامل وصوتك العالي.
5: صباح صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة. استاذ جوني صوتك عالي، جبل لبنان يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد، صباح الخير. اليوم الرسالة بدنا نوجهها لفخامة الرئيس ونشكره عطولة باله وجهده والتضحية اللي عم يضحيها قدام كل الشعب اللبناني اللي عم بيصير بلبنان. لو انه سمعوا منه بالاقتراح اللي عمله، نحن كل هيدا اللي موجود بلبنان كان ما صار، وكان لبنان على طريق الخلاص، وهلا كنا هيدا الحرب كلها مش عم نشوفها. ولكن نحن كمغتربين بنقول له الفخامة الرئيس انه لبنان رح يجي نهار القيامة وعائداي مش عائداين حدا، وبعهده مش بعهد حدا. فخامة الرئيس لو سمعوا لك هذا كله ما صار بلبنان، والدنيا بألف خير، وكانت المغتربين اجت صايفت والدنيا بألف خير، ولكن لبنان له قيامة، والقيامة رح بتصير هلأ بالوقت القريب على أيامك. يطول عمرك، نحن كلنا وراك دعم. ولكن يا أستاذ جوني بهالمناسبة كمان بدنا نتوجه المجلس شورى الدولي الكرام ونبلغهم انه نحن منذ 6 أشهر وقف معنا فخامة الرئيس لمكافحة الفساد بقلب العقورة، وبلش القضاء يتحرك على أكثر من قضية وأكثر من جبهة وأكثر من 20 شكوى بحق المختار اللي اغتصب أراضي العقورة بالملك العام والخاص. وهلأ نحن بدنا نتوجه كمان بشكر المعالي وزير الداخلية اللي حقق العدالة وكف يد المختار الظالم اللي هو مؤلف عصابة أشرار بقلب العقورة، وتبييض أموال وإرهاب تبييض الأموال بقلب أراضي العقورة بالملك العام والخاص. وبذات الوقت عم يتقدم يدعي معالي الوزير وجاي بتلت ورق كلها كذب ومزورة تيرجع ياخد ختمه. حضرت مجلس شورى الدولة الكرام بالدولة اللبنانية من الاغتراب من يونايتد ستيت، بنتوجه لكم تعملوا معروف هذا الظلم ظالم، هذا الظلم مئات المحاضر باعها بقلب مشاع العقورة، مئات المحاضر بيعها بأرض المغتربين، وكلها موجودة بملف عندكم سميكته 5 سنتي. نحنا منا طالبين تتحيزوا معنا، نحن طالبين تحافظوا لنا على حقنا وتحافظوا لنا على كرامتنا وتحافظوا على أملاك جدودنا وولادنا، ونحن قدامكم تنكون واقفين مع فخامة الرئيس ومع لبنان لأعمار لبنان، ويقوم لبنان من هذا الورطة اللي هي فيها كلنا نكون إيد وحدة، والقضاء يكون نزيه، والدولة ترجع تقوم، والله رح بيكون مع الجميع وما تعتلهم شيء. استاذ جوني صوتك عالي، نحن معك وحدك ويطول عمرك، وإذا صوتك منه موجود نحن ما كنا وصلنا للي وصلنا له. وشكر كبير كتير كتير لفخامة الرئيس معالي وزير الداخلية وإلك بشكل خاص، يطول عمرك. وهلأ بدنا نشكر حضرة مجلس شورى الدولة عنا زاهر رح يقدموها ويبينوا العدالة، وهذا الزلمي ظالم مختار بولس شاكر ياغي المخلوع المكفوف يده. معالي الوزير عمل الحق والقانون، حقوقنا اتاكلت وكرامتنا انهدرت بأعمال اللي عملها بقلب بلدة العقورة. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية، وخلي الشعب اللبناني كله يقف وان ما كان بكل ضيعة كافحوا الفساد بجميع أشكاله. لبنان واصل على أيام أحلى من سويسرا الشرق إذا الله بيريد قريبا. نهاركم سعيد ويعطيكم ألف عافية.
1: عارف يجيك أخواجة هيدا على طريق الكسروانية. بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة وابن كل لبنان، انت وكل الملفات من طريق المطار للجنوب لكل الضيع اللي عم بصير فيها تزوير عن طريق المخاتير، احيانا من جوا دود الخل منه فيه، واحيانا بيجي دود الخل من برا خل خارجي، فكلهم عم نتبعهم للنهاية. عظمنا ازرق ميتنا ما بيموت بإذاعة جبل لبنان، برنامج صوتك عالي. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية زوق مصبح يعطيهم ألف عافية. عم نشوف الإنجازات اللي عم بتصير بالمرحلة الأولى من أعمال التزفيت بعدد من شوارع البلدي على فيسبوك صفحة ذوق مصبح municipality بلدية ذوق مصبح. بتشوفوا الصور حد كنيسة مارلياس، مدخل المدينة الصناعية وبعض الطرقات الداخلية المؤدية لها، الطريق اللي حد أفران سوفي دو فرانس، حي بيت صفير، الطريق المؤدي لكنيسة مار يوحنا وقدامها قدام كنيسة سيدة الوردية قبل جسر المارشي دو بون. وهيك الخطة تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور. البلدية رح تتواصل من خلال أعمال المرحلة الثانية، رح تشمل مواقع إضافية بالبلدية. يلا في عنا الشارع بحقلة الذهب كمان في أشغال مياه وفي جوار نتجت عن هالأشغال الله يعطيهم العافية مصلحة مياه كسروان بشارع حقلة الذهب. سيز إلي توفيق صابر رئيس بلدية ذوق مصبح بكل محبة، شكرا على الجنينة الحلوة بحقلة الذهب. أكيد في تعاون من المواطنين مع شرطة بلدية ذوق مصبح ومفوض الشرطة وشباب وصبايا الشرطة بذوق مصبح اللي عم يعملوا إجراءات لتسهيل الأعمال والسير خلال التزفيت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رحب عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان أصدره بانعقاد القمة الروحية المسيحية الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروز، معتبرا أنها تشكل محطة وطنية جامعة تؤكد أن المرجعيات الروحية اللبنانية لا تزال الحصن الوحيد والمنيع للوحدة الوطنية والعيش المشترك. ونوه عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن بالكلمة التي ألقاها شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى لما حملته من مضامين وطنية جامعة ودعوة صادقة إلى الحوار والتلاقي وتغليب لغة الحكمة على منطق الانقسام، وأكد أن لبنان بأمس الحاجة اليوم إلى هذا الخطاب المسؤول الذي يجمع اللبنانيين حول الثوابت الوطنية ويعزز الثقة بمستقبل وطنهم لبنان. ودعا الوزير السابق وديع الخازن إلى ترجمة الروح الوطنية التي سادت في أعمال القمة المسيحية الإسلامية إلى خطوات عملية تعزز مناخ الوفاق والتفاهم. تحية لوطنيتك الوزير السابق وديع الخازن، من ضمن صوتنا لصوتك أكيد من جبل لبنان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الداعي بدار الطايفي بفردان لها القمة هيدي الشيخ سامي أبي المنى. الله محييه ويحمي التعايش المسيحي الإسلامي والموحد الدرزي بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عسيرة البحرين أستاذ جوني، أنا بقول إنه اللبنانيين عايشين بأمان بالبحرين مع أنه أكلوا نصيبهم بالأصف الفارسي الإيراني المجرم. أنا بنتي وعيلتها بالبحرين وعيلة ابني بالإمارات، مش مهم إذا دقر معهم الشغل لابد ما تفرش. نعم مدام كلود، الله يخلي لك إياهن. ومثل ما قلنا طلع رجل بكل معنى الكلمة ملك البحرين وفتك فيهم من أساساتهم لعملاء إيران. يلا عقبال ما دولتنا اللبنانية تفتك بعملاء إيران بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويش موني شركة لبنانية بتصرفكن وبخدمتكن من خلال أكثر من 1400 فرع بوطننا لبنان. وويش موني تحصلوا على أوفرز وديسكاونت خلال استعمالكن ويش فيزا كارد وويش كارد. سارعوا للاستفادة بين 10% و25% بالعديد من المؤسسات اللبنانية، منهم هاسك 20% ديسكاونت، بيتك 10% ديسكاونت، فري كافي بالأوكبري دي فاكتو 15%، 25% كاش باك بي رايانز، باربيز 10% ديسكاونت، الحلاق باربر اند سبا، سول سبا مؤسسة الطيف 10%، العديد من المؤسسات. زوروا صفحتهم ويش موني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. تابو 15% ديسكاونت، بيتزانيني 10% ديسكاونت، لابوتي دو ليبان 15% ديسكاونت. هذه ملفتة جدا 15% 50% عند اوبتيك اي فيزيون. ديبرز 15%. اذا العديد من المؤسسات. سبورتس اكسبرتس 15% وتايرز اند مور 15% ديسكاونت. ويش ماني واستعملكم ويش كارد. داونلود ويش ماني اب واهلا وسهلا فيكم بالفروع 1400 بوطننا لبنان لويش ماني، والفروع الرئيسية بتفتح أيام الأحد حتى ساعة متأخرة من الليل. سبعة أيام بيضلوا بتصرفكم للعشرة مساء. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري، آخر الأخبار على طريق سنيق، سقوط صاروخ من مسيرة بجانب سيارة، قصف فوسفوري يستهدف بلدة الحنية، بن غفير يتوعد بوقف الأذان في المساجد في إسرائيل، أعمال جرف ضخمة في مدينة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى وفي عدة نقاط، منتصرون منتصرون يا نعيم قاسم باشا الجزار، حركة مرور كثيفة على الأوتوستراد الضبي باتجاه نهر الموت وصولا للكارنتينا، قتيل 11 جريح على طرقاتنا اللبنانية خلال 24 ساعة الماضية، غارة على كفر تبنيت قرب مركز للجيش اللبناني تحت تلة علي الطاهر. الله يحمي جيشنا اللبناني البطل والشرعية اللبنانية. ويبدو أنه في مسعف من جمعية الرسالة قتل باعتداء إسرائيلي على عرب صليمة. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: بعبد استعادت مفاتيح القصر، بر يتراجع من عراب إلى ضامن. يلا رئيس نبيه بري شد همتك قبل فوات الأوان. هيلا المعدراني كتبت: ماذا بعد تحييد الضاحية الجنوبية؟ وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: مجدي أمهز صبحي أمهز، تحية لصبحي أمهز، بين حقيبة النزوح ومفتاح المنزل كيف غير تهديد الضاحية حياة اللبنانيين، بقلم صبحي أمهز. أبرز الفيديوهات: بودكاست حكينات لبنان فايلز، استضافوا النائب الأستاذ الياس حنكاش. أقول لجمهور حزب الله: تخلوا عن الأوهام يا جمهور حزب الله، نحن ذاهبون لنظام جديد ويجب على حزب الله أن يقبل بالشروط الجديدة وألا ثلاث نقط. وأضاف الأستاذ الياس حنكاش: حزب الكتائب لم ولن يثق بنبيه بري. ما هو شكل الجمهورية الثالثة؟ دستور جديد؟ من هم أعداء البارحة وأصدقاء اليوم وأبطال البارحة عملاء اليوم؟ حديث مهم واستضافة للنائب الأستاذ الياس حنكاش. ملفت: حزب الكتائب لم ولن يثق بنبيه بري. بودكاست حكينات لبنان فايلز والأستاذ الياس حنكاش ضيفون بالصفحة الأولى أبرز فيديوهات لبنان فايلز. لبنان فايلز يكشف دعم حزب الله المالي يعود بقوة. بعدما كان برنامج صامدون المدعوم من حزب الله يدفع 300 دولار شهريا للعائلات النازحة خلال حرب العام 2024، علم لبنان فايلز أن الحزب عاد أخيرا لتقديم مساعدات شهرية للعائلات النازحة في هذه الحرب، ولكن بقيمة 200 دولار. انتشال جثة مواطن قبالة شاطئ حنوش في حمات. لبنان فايلز وفقرت مثل ما هي وأسماء ما بتخطر على البال. شو هن الأسماء؟ زوروا لبنان فايلز. فقرات فنية وثقافية واجتماعية، أخبار إقليمية ودولية، أخبار اقتصادية ومالية. إذن لبنان فايلز قادم الساهر يشوق الجمهور لأغنية إلا أجيبك من ألبومه العراقي. بلكي بكرة الله راد إذا كانت الغنية صارت موجودة على اليوتيوب منسمعكم إياها. أغنية عم يشوقنا كاظم الساهر لحتى نسمعها. إذن عاصفة استوائية تضرب طوكيو وأنذار بحصول فيضانات. الطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات بعد استهداف مبنى للركاب بمسيرات إيرانية. هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم يوميا، وانتم فيكن تزوروا Lebanon Files على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع Lebanon Files الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ نحن وياكم إيد بإيد، واليوم الدولة اللبنانية كمان وزارة المال مشهرة بعدد من المؤسسات، بدءوا من منتفئة مجوهرات دالاتي، ديب اند داب، سلسلة المطاعم ديب اند داب، شيم ميم ميم، وقف كنيسة نياح السيدة للروم الأرثوذكس في رأس بيروت، رح بلغن إياها هلأ بعد الفترة، وقف كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس برأس بيروت، شركة حكيم جروب، صيدلية مار شربل بس مش قايلين وين بأي منطقة، في كتير صيدليات تحمل اسم مار شربل، الشركة اللبنانية لإدارة حصر الإعلانات ألينور للسياحة والسفر، دار الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، وصيدليات ميرا. يعني عم بيشهروا بعده هالسيستام هيدا، ومثل ما قلنا هلا رح نبلغ أهلنا وراعي كنيسة نياح السيدة للروم الأرثوذكس برأس بيروت مشهرين فيكن للأسف دولتنا اللبنانية ووزارة المالية. هيدا السيستام مسيو، هيك بده السيستام، بشهر بالناس وبعدين إذا دافعين بيقولوا لهم خلاص مسيو السيستام أخذ هيك ورجعنا عرفنا أنك أنت دافع، بس هيك بده السيستام يا مسيو بدولتنا اللبنانية للأسف اللي بعدها فاشلة نتيجة الدمار اللي عم بدمروه عملاء إيران بلبنان. الله يكسر ديتهم. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم 70-220-8888، وزوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان. إلى اللقاء بكرا الله راد الساعة 7 صباحا، والمزيد والمزيد مما يحصل بوطني وطنكم لبنان. اضلوا بخير.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
7: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

ارتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: فنان يا

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
1: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
0: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
1: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان.
1: عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه منتخب واحد رح يرفع الكاس عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: اعتبر الوزير السابق الياس المر أن التفاوض في ظل الحرب يشكل مساراً طبيعياً تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية، وأكد المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ثقته بالوفد اللبناني لا سيما الفريق العسكري، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية.
2: في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
1: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
2: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
1: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت النائبة بولا يعقوبيان تقديم اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنفيذ العقوبات بهدف تعزيز فعاليته وربطه بقوانين مكافحة الفساد في لبنان، ويهدف الاقتراح إلى استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وإخضاع المدانين للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
2: اعتبر الوزير السابق الياس المر أن التفاوض في ظل الحرب يشكل مساراً طبيعياً تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية، وأكد المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ثقته بالوفد اللبناني لا سيما الفريق العسكري، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية.
3: في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
2: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
3: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
2: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه منتخب واحد رح يرفع الكاس عارض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

عشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت النائبة بولا يعقوبيان تقديم اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنفيذ العقوبات بهدف تعزيز فعاليته وربطه بقوانين مكافحة الفساد في لبنان، ويهدف الاقتراح إلى استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وإخضاع المدانين للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
2: اعتبر الوزير السابق الياس المر أن التفاوض في ظل الحرب يشكل مساراً طبيعياً تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية، وأكد المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ثقته بالوفد اللبناني لا سيما الفريق العسكري، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية.
3: في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
2: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
3: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
2: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كابل فيجن.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت النائبة بولا يعقوبيان تقديم اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنفيذ العقوبات بهدف تعزيز فعاليته وربطه بقوانين مكافحة الفساد في لبنان، ويهدف الاقتراح إلى استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وإخضاع المدانين للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
2: اعتبر الوزير السابق الياس المر أن التفاوض في ظل الحرب يشكل مساراً طبيعياً تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية، وأكد المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ثقته بالوفد اللبناني لا سيما الفريق العسكري، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية.
3: في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
2: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
3: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
2: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت النائبة بولا يعقوبيان تقديم اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنفيذ العقوبات بهدف تعزيز فعاليته وربطه بقوانين مكافحة الفساد في لبنان، ويهدف الاقتراح إلى استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وإخضاع المدانين للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
1: اعتبر الوزير السابق الياس المر أن التفاوض في ظل الحرب يشكل مساراً طبيعياً تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية، وأكد المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ثقته بالوفد اللبناني لا سيما الفريق العسكري، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية.
2: في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
5: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
6: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
7: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
8: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
9: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أعلنت النائبة بولا يعقوبيان تقديم اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنفيذ العقوبات بهدف تعزيز فعاليته وربطه بقوانين مكافحة الفساد في لبنان. ويهدف الاقتراح إلى استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وإخضاع المدانين للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
1: اعتبر الوزير السابق الياس المر أن التفاوض في ظل الحرب يشكل مساراً طبيعياً تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية. وأكد المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ثقته بالوفد اللبناني، لا سيما الفريق العسكري، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية.
2: في لبنان تبدأ هيئة تنظيم الطيران تدقيقاً أمنياً في شركة طيران الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من مجموعات الطيارين.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب طهران بتقديم تنازلات نووية مكتوبة كشرط لاتفاق مبدئي، وسط تأكيدات من واشنطن على ضرورة تقييد أنشطة التخصيب وتشديد الأمن في مضيق هرمز.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خطة ضخمة لتعزيز شمال إسرائيل بتخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات على طول الحدود اللبنانية عبر بناء ملاجئ جديدة وغرف آمنة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية لجذب سكان جدد.
1: الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات في مطار الكويت بعد استهداف إيراني أصاب مبنى الركاب T1 بمسيرات وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.
5: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية، مؤكدة أن الهجمات تمثل نهجاً عدائياً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مع إبقاء قواتها في أعلى درجات الجاهزية.
1: وزارة الدفاع الأسترالية تعلن بدء تدريب عسكريين أوكرانيين في بولندا اعتباراً من منتصف 2026 ضمن تعاون مع عملية متعددة الجنسيات بقيادة النرويج، مع استمرار دعم أوكرانيا عبر مبادرات حلف الناتو.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، ما جدوى حروب الإسناد؟ أكثر من 31,000 ضحية في لبنان، والحرب تترك جرحاً مفتوحاً. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
6: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها آخر التطورات على الساحة السياسية المحلية والعالمية. والبداية مع الكاتب السياسي الياس الزغبي. أستاذ الياس أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا. أهلا فيك.
0: المباحثات مستمرة في الخارج في واشنطن لليوم الثاني على التوالي، برأيك ما هي أبرز النتائج التي سوف تصدر عن هذه الحوارات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي؟
1: طبعا الجلسة الثانية من الجولة الرابعة تنعقد الآن، ولا بد من الانتظار كي نتبين حقيقة ما توصل إليه الأطراف الثلاثة المتحاورة. لذلك فإن هناك احتمال للتوقع أو استشراف ما يمكن أن تتوصل إليه هذه المفاوضات، بمعنى أن يكون هناك تثبيت للمعادلة المعروفة التي باتت معروفة، انسحاب إسرائيلي مقابل ضبط أو نزع سلاح حزب الله. هذه المعادلة الثنائية لابد منها كي تكون لهذه المفاوضات مخرجات واقعية وعملية. لذلك فإن ما وصف بأنه تركيز على وقف إطلاق النار هو مسألة لابد منها كي يكون النقاش في جو أقل حماوة أو أقل توترا، ولكن الحقيقة أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون شاملاً وتاماً وكاملاً كما تقول إيران ووراءها حزب الله والرئيس نبيه بري، لأن وقف إطلاق النار يعني أمراً واضحاً بالنسبة إلى حزب الله، وهو إعادة تذخير نفسه وإعادة إنتاج آلته العسكرية كي يستأنف القتال أو الحرب أو المواجهات في مرحلة لاحقة. وهناك سوابق في لهذه الحالة، أبرزها هو يعني في 2 آذار الماضي حين أطلق صواريخ في اتجاه إسرائيل، غدات اغتيال المرشد الإيراني مرجعيته العليا طبعا لحزب الله السيد علي خامنئي. لذلك فإن ما يتوقع الآن هو أن تستمر المفاوضات على وقع إطلاق النار، على وقع النار ولكن يبدو بصورة جزئية، يعني وقف إطلاق نار محدود جغرافيا في منطقة معروفة في الجنوب وربما في البقاع الغربي. وإذا كان اليوم امتداد من خلال مسيرة على طريق خلد الناعمي فإنها ربما تدق أبواب الضاحية ولكنها لا تصل إلى الضاحية نفسها، بمعنى أن المعادلة التي رسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي شمال إسرائيل مقابل الضاحية لا تزال مستمرة على رغم رفض علني من قبل حزب الله. طبعا حزب الله يرفض بعقيرة مرتفعة بصوت مرتفع هذه المعادلة، ولكنه في الواقع يلتزمها، هو لا يطلق صواريخ أو مسيرات.
0: وشهدنا هذا الموضوع ولمسناه بأنه خلال الأيام الماضية والساعات الماضية لم يطلق الحزب أي صواريخ أو مسيرات باتجاه إسرائيل، وكأنه يقول حاليا بأنه نحن من نلتزم وإسرائيل هي التي تتعدى علينا هذه المرة.
1: يعني منذ سنة ونصف بالتمام والكمال، أي منذ توقيع وقت إطلاق النار الأساسي الأصلي في 27 تشرين الثاني من العام 2024، أي قبل سنة ونصف من الآن، لم يكن هناك التزام كامل بوقف إطلاق النار لا من قبل إسرائيل ولا حتى من قبل حزب الله. كان يتباهى دائما أنه التزم الوقف إطلاق النار على مدى سنة وثلاثة أشهر، ولكن في الواقع إطلاق النار ليس مجرد إطلاق نار، يعني ليس مجرد صواريخ أو رشقات أو مسيرات أو ما إلى ذلك أو غارات إسرائيلية. وقت إطلاق النار أي الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعني منظومة كاملة من البنود، منظومة كاملة من البنود، أهم ما فيها ليس فقط وقت إطلاق النار، فيها عدم العودة إلى التسلح وإلى الاستعدادات العسكرية وتسليم السلاح للدولة اللبنانية، تسليم سلاح حزب الله للدولة
0: وهذا
1: اللبنانية.
0: ما يطالب به المجتمع الدولي، ومؤخرا طبعاً أيضا فرنسا منذ قليل طالبت بأن الحل هو نزع هذا السلاح.
1: طبعا العقدة الفعلية التي تعترض المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالرعاية الأمريكية، العقدة الكأداء يعني العقبة الأصعب التي تعترض هذه المفاوضات هو سلاح حزب الله. يعني لا يمكن تصور أي حل أو أي يعني حتى نحن كمراقبين يعني يتساءل كيف يطرح حزب الله مثلا وأحيانا الدولة اللبنانية أن تتم تلبية الشروط الأربعة أو الخمسة مسبقا، أي انسحاب إسرائيل، وقف العمليات العسكرية، إعادة النازحين، إعادة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار. هذه الشروط الخمسة تبدو وكأنها استعصاء، يعني هي شبه مستحيلة إذا لم يتم تتم معالجة سلاح حزب الله. فهناك معادلة كما ذكرنا بين هذا السلاح وبين الإجراءات الأخرى التي يطلب من إسرائيل أن تنفذها. أما أن نقول أن تنفذ إسرائيل كل هذه الشروط ثم نبحث في مستقبل سلاح حزب الله وفي وظيفته، هذه مسألة يعني خارج المنطق وخارج الوضع الموضوعي والفعلي. والمفاوضات إذا دارت فقط حول هذه الشروط تكون تدور على نفسها. لذلك فإن المفاوضات محكومة فعلا بالاستمرار تحت ربما النار المتقطعة أو النار المحدودة. ليس هناك في الأفق ما يشي بأن هناك احتمالا أكيدا بأن وقف إطلاق النار سيكون شاملا وتاما، وأن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يبرمج تحت ظل وقف إطلاق النار. هذه المسائل يمكن معالجتها بالتزامن والربط مع معالجة سلاح حزب الله، وكل ما يقال عكس ذلك أو يعني تطرح مواضيع من خارج هذه الثنائية، من خارج هذه المعادلة، هي مجرد فولكلور سياسي دبلوماسي لا يؤدي إلى أي نتيجة.
0: انطلاقا من هون، قلت بأنه في الأيام أو الأسابيع المقبلة ما في أفق واضح على وقف شامل لإطلاق النار. هذه المبادرة الأمريكية التي كان رئيس الأمريكي هو من رعاها مؤخرا، البعض يقول في تواصل مباشر بينه وبين حزب الله، البعض الآخر يكون في تواصل غير مباشر مع سفيرة الأمريكية، برأيك أي صورة وما هي التداعيات الإيجابية والسلبية لهذا التواصل المباشر إن حصل بين أمريكا وبين الحزب؟
1: يعني واقعيا وبالتأكيد لم تتم اتصالات مباشرة لا بين الرئيس ترامب يعني المرجع الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بين الإدارة أو أي مسؤول في الإدارة الأمريكية وحزب الله. كل المفاوضات والاتصالات كانت تدور ما بين الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية من خلال طبعا السفيرة اللبنانية في واشنطن السيدة معوض، ومن خلال الرئيس نبيه بري. إذن حزب الله لم يكن في الصورة في المشهد مباشرة في هذه الاتصالات، لذلك فإن أي كلام عن أن هناك اتصالا وهناك تفسيرات كيف أن دونالد ترامب يتصل بحزب الله وما ذلك هو خارج السياق الفعلي. لذلك هذا في الشكل، أما في المضمون فإن الاتصالات دارت حول يعني مرحلتين لوقف إطلاق النار، إذا شئنا أن نصنف وقف إطلاق النار الجديد أو الهدنة الجديدة. أولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح معادلة وقف المسيرات والصواريخ ضد شمال إسرائيل والمستوطنات مقابل أن تتعهد إسرائيل بعدم مهاجمة الضاحية الجنوبية. هذا هو الأساس، يعني هذه المرحلة الأولى. ثم قيل أن هذه المرحلة ستستأنف وتتابع بمرحلة أخرى تعني تعميم وقت إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية بما فيها المنطقة الجنوبية التي تحتلها إسرائيل جنوب الليطاني وربما بعض النقاط شمال الليطاني. لذلك فإن المبادرة الأمريكية أو الهدنة الأمريكية المطروحة تعني ثنائية شمال إسرائيل مع الضاحية الجنوبية، وهذا ما يفسر ما يجري منذ أمس على الأقل إلى اليوم. فإسرائيل تقوم بعمليات وحزب الله يرد على إسرائيل ضمن الأراضي اللبنانية التي احتلتها في جنوب الليطان.
0: كان هناك كلام لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف بأنه منزعج من تصرفات بنيامين نتنياهو، هل هذا الكلام بالفعل هو من ساهم بعدم ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، هو من أجبر نتنياهو على لجم أي تصعيد في بيروت وفي المنطقة، أو برأيك هي عملية توزيع أدوار حاليا بين إسرائيل وأمريكا؟
1: يعني في المشهد الأول يمكن القول أن هناك توترا ما بين الرئيس دونالد ترامب وما بين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، توتر تحدثت عنه وسائل إعلام مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل وفي العالم عامة. هذا التوتر في حال حصوله سببه يعود إلى أن الرئيس ترامب كان حريصا على سحب الابتزاز الإيراني من الورقة اللبنانية، طالما أن أمريكا قررت قبل بضعة أشهر فصل المسار اللبناني أو الوضع اللبناني عن المحادثات أو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهذا الفصل تم بته وتم تكريسه في هذه الودنة الجديدة، وهذا هو الحرص الأمريكي. لذلك التوتر في حال حصوله بين ترامب ونتنياهو يعود إلى أن ترامب يريد سحب الورقة، ورقة ابتزاز من يد إيران التي هي عن الوضع اللبناني، التصعيد في الوضع اللبناني، وهذا لم يدركه ربما في البداية نتنياهو، ثم عاد والتزم واعتبر يعني كما يرى ترامب أن التصعيد لمصلحة إيران. طبعا إيران في حال التزمت كما تقول مع حزب الله بوقف إطلاق النار شامل وكامل، فهي تلتزم ليس لخدمة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بل تلتزم لإتاحة فرصة جديدة أمام حزب الله، وهو يعني ذراعها الأطول والأقدر في المنطقة ما تبقى من هذه الأزرع، لأن الأزرع في العراق بدأت تتلاشى تباعا وتنضم إلى الدولة اللبنانية. إذن إيران من مصلحتها أن توقف وقف إطلاق النار بصورة شاملة، ليس فقط خدمة لواشنطن أو للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بل لإتاحة الفرصة الجديدة لحزب الله كي يعيد تنظيم نفسه وإعادة ترميم قدراته العسكرية لاستئناف الحرب أو المواجهة في مرحلة لاحقة.
0: الكاتب السياسي لياس الزغبي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه القراءة. أهلا وسهلا فيك. بريك ونتابع خمسة على خمسة.
2: بريك ونرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع خمسة على خمسة وبجولة على آخر المعلومات المتعلقة بالمفاوضات والجولة الرابعة من هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. نقلت معلومات صحفية عن مصدر أمريكي أن اتصالات مكثفة مع مسؤولين لبنانيين لتأمين موافقة نهائية على وقف النار. في المقابل كان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمل في أن يؤدي هذا الاجتماع بين إسرائيل ولبنان اليوم إلى بيان مشترك وخطة عمل. كما أفادت مصادر أمريكية بأن السفير ميشيل عيسى يبذل جهداً كبيراً للدفع نحو تحقيق نتائج عملية من مفاوضات اليوم بعد كل ما حصل من تعقيدات أمس. وأشارت المصادر إلى أن اتصالات سعودية مع واشنطن لدعم الموقف اللبناني في المفاوضات بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتمهيد لانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني. وكان رئيس وزراء فرنسا شدد على أن سيادة الدولة اللبنانية تمر عبر نزع سلاح حزب الله. ذكر منذ قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الكثير ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت.

إذن أفاد مصدر لسكاي نيوز عربية بأن لبنان مستعد لإعلان نوايا مع إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورا في تذليل كل المشاكل بين الجانبين. وأوضح المصدر أن لبنان مستعد مجددا لإعلان نوايا مع إسرائيل هذا، وشكك ورجح أيضا بأن تحقيق خارق في محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل رغم تناقض الطروحات. وفي وقت سابق أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى اتصالا هاتفيا اتسم بلهجة حادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، معربا عن استيائه من استمرار المواجهة بين إسرائيل ولبنان رغم التأكيد أن علاقاته الشخصية بنتنياهو جيدة جدا. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية لدفع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق شامل يضع حدا للتوترات الأمنية المستمرة على الحدود.

وفي جولة على أبرز الغارات، غارة على الغندورية جنوبا، أيضا غارة على الزرارية، وغارات أخرى استهدفت مختلف المناطق الجنوبية ومنها صور. وأيضا كانت هناك معلومات عن استهداف مبان في الخرايب وشحور وشوكين.

جولة على أبرز معاني المصطلحات السياسية ومعانيها لا سيما خلال الحروب. السيادة يعني حق الدولة بإدارة شؤونها واتخاذ القرارات من دون أي تدخل خارجي. أما الهدنة فهي اتفاق موقت بين الأطراف المتحاربة لوقف القتال لفترة محددة. أما وقف إطلاق النار فيعني توقف العمليات العسكرية بين الأطراف المتنازعة ويكون مؤقتاً أو دائماً. إلى التحالف العسكري يعني اتفاق بين دولتين أو أكثر للتعاون العسكري وتحقيق أهداف مشتركة. الفرق بين اللاجئ والنازح: اللاجئ يعني الشخص يلي ترك البلد بسبب الحرب أو الاضطهاد أو الكوارث، بينما النازح فهو شخص أجبر على مغادرة بيته بسبب النزاع المسلح ولكن موجودين داخل حدود البلد الواحد. إلى جرائم الحرب يعني انتهاكات خطرة لقوانين الحرب مثل استهداف المدنيين أو الأسرى. والأسرى يعني هن أفراد يتم احتجازهم من قبل الطرف الآخر أثناء النزاعات المسلحة. الحصار يعني منع دخول أو خروج الأشخاص أو البضائع من منطقة معينة للضغط عليها، بينما كلمة النزاع المسلح يعني مواجهة تتم فيها استخدام أكثر من أسلحة عسكرية بين القوى العسكرية بين دولتين أو أكثر أو بين جماعات داخل الدولة. المفاوضات السياسية اللي عم بتكون كلمة ومصطلح أساسي بين المفاوضات اللبنانية والإسرائيلية تعني حوارات بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل أو تسوية. واتفاقية السلام هي اتفاق رسمي ينهي النزاع أو الحرب بين الأطراف المتحاربة. الحياد يعني عدم الانحياز إلى أي طرف بالنزاع، والشرعية الدولية يعني توافر

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما إلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000 ملف اليوم على جبل لبنان
6: منتابع 5x5 وبتنضم لنا حاليا الدكتور كارول سعادة معالجة نفسية وأستاذة بالجامعة اللبنانية كارول أهلا وسهلا فيك
7: شكرا بونجور
6: رح نحكي اليوم عن موضوع بهم الجميع وهو معلوم الذكاء العاطفي هيدا الموضوع يلي كلنا منكون عم نحكي عنه وعنده نقطة مهمة بحياتنا أولاً شو يعني الذكاء العاطفي؟
7: صحيح اليوم مفهوم الذكاء العاطفي هو عن جد مفهوم كتير مهم وهو من أهم يمكن العوامل بنجاح الإنسان وبسعادته بحياته ولكن حتى نفهم هذا المفهوم شوي بدنا نشوف أنه هو أول شيء بدنا نقسمه لخمس ركائز مهمة ولكن هي معقدة بنفس الوقت بتكوين الإنسان أول واحدة من هالركائز هو الوعي الذاتي يعني قدي هذا الإنسان قدر يكون واعي وعنده قدرة على أنه يتعرف على مشاعره وعلى عاطفته بشكل عام وبتنتج عنا قدرة على التحكم بالذات هون منشوف تاني ركيزة من هالركائز هي القدرة على التحكم بالذات قدي الإنسان بيقدر يتحكم بمشاعره وعواطفه الثالثة هي التحفيز الذاتي كيف هو بيعمل موتيفاسيون لحاله كيف بحفز حاله بالحياة وبالعمل وبأدي عنده هالنزوة الحياة يعني بمرونته بمواجهة المشاكل والرابعة هي قدرته على التعاطف مع الآخرين وبحياته بعائلته بالمجتمع بشغله اتسترا والخامسة أكيد هي المهارات الاجتماعية أو السوشيال سكيلز اللي عنده إياها الإنسان ومن هون نحن نقدر نستنتج بشكل كتير مباشر إنه الآي كيو يلي دايما كان التركيز عليه يعني أكتر شيء الذكاء واللوجيكو ماتيماتيك اللي هو بيأمن النجاح الأكاديمي والمدرسة ولكن أوقات يمكن بمطارح كنا ننسى أنه هالإي كيو أو الإيموشنال انتليجنس هي يلي رح تكون العامل المحفز للنجاح بالحياة وللسعادة بالحياة
6: وكأن الذكاء العاطفي مهارة فطرية ولكن أيضا عادة يمكن اكتسابها والعمل عليها
7: طبعا أكيد أكيد في كتير تقنيات واليوم أكيد منشجع كتير الأهل أنه يركزوا على تنمية الذكاء العاطفي عند أولادهم وحتى الناس هن بيقدروا كمان من خلال تقنيات مختلفة أنه يكونوا عم بنموا ذكائهم العاطفي ولكن طبعا في أشخاص هن عندهم كمان لأنه بعوامل جينية وتربوية و تجارب بحياتهم يمكن أدت إلى أنه يكون عندهم نسبة ذكاء عاطفي أكثر. ولكن مثل ما قلنا يعني هي بتأثر على العلاقات بالعائلة، على العمل، على الصحة الجسدية النفسية التترافة. فينا نشوف شوية تقنيات يمكن يلي هي فيه الإنسان يكون عم يستعملها حتى يطور هالذكاء العاطفي.
6: هل مفهوم يلي هو الذكاء العاطفي كيف بيقدر يأثر إيجابا أو حتى سلبا على مختلف القرارات، إن كانت المهنية، العاطفية، الاجتماعية، وحتى أيضا يمكن أي قرار له علاقة بموضوع معين؟
7: يمكن لحتى جاوب على هذا السؤال بركة أهين طريقة أو أوضح طريقة هي نشوف شوي الفرق بين الإنسان اللي عنده ذكاء عاطفي عالي واللي ما عنده. الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي عالي بيكون عنده مسؤولية ذاتية، أول شيء بيكون عنده تقبل للنقد، بيقدر كمان يكون عنده فضول أنه يعرف أكثر من وراء هالنقد شو معقول يحسن بحاله، بيقدر يعبر بطريقة صحية عن مشاعره بطريقة أحسن، عنده مرونة عالية، بيقدر يعتذر. هون منشوف قديه هو اللي بيأثروا بطريقة إيجابية على العلاقات. والشخص اللي ما عنده هالذكاء العاطفي متطور هو أكثر بميل للوم المستمر، يعني بلوم الآخرين، بيدافع بطريقة هجومية كمان، بيكبت المشاعر، ما بيعبر عنهم، عنده مثالية مثل كأنه شوي زائفة بالحياة مخبى وراها كتير من الجروحات. فبركة هيدا الطريقة الأكثر شيء منشوفها كيف بتأثر بطريقة سلبية على حياته.
6: وكأنه عم نحكي الشخص أو الفرد يلي ما عنده ذكاء عاطفي بيكون ربما عنده مشاكل نفسية أو تحديات وصعوبات عم بفكر فيها داخلياً عم تنعكس سلباً على تطوير أو على إدراك أنه هو عنده ذكاء عاطفي.
7: أكيد، لأنه هو بالنتيجة هي كلها قصة كمان قديه في تناغم وقديه في مثل جسر بخلي يصير فيها التناغم القوي حتى على مستوى الدماغ، يعني لأنه نحن بنعرف أنه الأكثر شيء بيتحكموا بحياتنا هن هالأميجدال والبريفرونتال كورتكس يلي هن بيخلونا من ميلة يكون عنا العاطفة ولكن من ميلة التحكم بالذات. فبس يكون في تناغم بين هالتنين أكيد أنه بيكون في أقل مشاكل وأقل اضطرابات نفسية. وكمان شغلة أنه هيدا الشيء بيخلي لهيدا الشخص كمان ما يفوت بفخ اجتماعي. نحن فينا كلنا أوقات نفوت شيء اللي هو المثلث، مثلث الدراما منقله هيدا فخ.
6: شو يعني مثلث الدراما؟
7: يعني بالمجتمع أوقات كتير بطريقة لاواعية منشوف أنه في الضحية من مال، في المنقذ من مال، وفي الجلاد. اللي عنده الوعي الذاتي واللي عنده الذكاء العاطفي المرتفع هو اللي بيقدر يكون واعي أنه ما يفوت، ما يدخل بهذا المثلث، ما يفوت بهالألعاب. وهون أكيد بقديه كمان بيوفر على حاله اضطرابات قلقية أو اكتئابية أو تداعيات مشاكل بالعلاقات كمان الاجتماعية وحتى بالشغل وبالعمل.
6: دكتور كارول، برأيك هل التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي قدرت تلعب دور سلبي أو دور إيجابي أو ما بين بين، هي كانت سيف ذو حدين بالنسبة إلى موضوع الذكاء العاطفي؟
7: لا أكيد هون في الإيجابي وفي السلبي، يعني بمطارح نحن منشوف أنه هي فتحت مجال للإنسان يقدر يستكشف أكثر معلومات ويشتغل على نفسه أكثر ويتطور بحياته أكثر. ولكن هون قده هو يعني إذا بدك الأساس هو الذكاء العاطفي، قده هو عنده ذكاء عاطفي أنه ما يتأثر بالسوشيال ميديا بطريقة سلبية، قده بتكون الأشياء أكيد لمصلحته. وقده هو ضعيف على مستوى ذكاء العاطفي أكيد رح يتأثر بطريقة سلبية. يعني هون ذكرتني بالعدوى العاطفية اللي بنحكي عنها، يعني أوقات في هالعدوى العاطفية اللي بتخلي الإنسان أنه أوقات يتأثر بأمور يمكن ما له علاقة فيها بطريقة فيها مقارنة مع الآخرين بالسوشيال ميديا اتترا. هيدي كلها اللي عنده ذكاء عاطفي عالي ما بيفوت فيها على هيدي العدوى العاطفية. مثلا
6: حكيت عن الثقة بالنفس، قد ايه الثقة بالنفس فيها علاقة أساسية بالذكاء العاطفي، مثل ما كنا عم نحكي الشخص يلي عنده ثقة بنفسه، ثقة بحديثه، بكلامه، بقدرته الجسدية والفكرية والنفسية، تلقائيا رح تنعكس إيجابا على الذكاء العاطفي.
7: طبعا اكيد، لانه هو ديجا عنده قدره كمان انه يكون مراقب ومحايد بنفس الوقت لنفسه، يعني عنده الثقه بالنفس يلي بتخليه كمان يشوف بمطارح نقاط ضعف ويقبلها، مثل ما بيشوف نقاط قوه وبيجرب انه يحفزها بحياته. فكمان ردات فعله واستعماله للمفردات حتى والتعبير العاطفيه اللي بيقدر يستعملها هو حياته، هيدا بتخلي يوحي كمان للآخرين بثقة أكتر وبأنهم بيرتاحوا له أكتر، وهذا الشيء بيرجع لقاله كمان بثقة بنفسه أكتر. وما ننسى أنه هالشخص اللي عنده ذكاء عاطفي عالي هو بنفس الوقت عنده كمان جهاز مناعة عاطفي عالي، يعني هيدا الشخص رح يكون محصن أكتر من غيره على أنه يكون محمي من التأثيرات والتداعيات السلبية اللي معقولة تصير بالمشاكل الحياتية، فما بيوقع بالإيموشنز لأنه هو الماستر تبع الإيموشنز، يعني هو قادر يتحكم فيهم يفهمهم، ما بيمتلكوا، هو بيسيطر على هالعواطف اللي ممكن يحس فيها. وبنفس الوقت هو شخص بيقدر يوضع الحدود النفسية بطريقة أوقات صارمة وبطريقة أوقات مرنة، أكيد بحسب الظروف وبالمكان الصح بيتصرف.
6: على سبيل المزح، أدي أيام مهم الشخص لو كان عنده ذكاء عاطفي بيّن قدام الأشخاص ما عنده هذا الذكاء العاطفي، لأنه يمكن فيها تعمل له انعكاسات سلبية بمحيطه المهني العائلي الاجتماعي.
7: ما هو قد ما عنده بيكون ذكاء عاطفي بيعرف كتير منيح كيف انه شو يفرجي وشو ما يفرجي حسب الظروف، لانه عنده هالذكاء العاطفي العالي بيقدر يفهم الظروف وين بفوت بالإيموشنز، بأي سيتياسيون هو بيستثمر عاطفته ومشاعره، بأي سيتياسيون هو بيحمي حاله وبيقدر انه يحط مثل شيلد، يعني يقدر يحميه من الدخول بالمشاكل اليومية اللي معقولة من وراء أشخاص أوقات يعني موجودين بحياتنا، وللأسف معقولة يكون ما عندهم الذكاء العاطفي الكافي وممكن يكونوا هن مصدر للستريس.
6: دكتور برأيك هيك كمان سؤال، أي أصعب، شخص يكون عنده ذكاء عاطفي ويكون عم يقدر يلمس كل هالتفاصيل الصغيرة والدقيقة، أو شخص ما عنده ذكاء عاطفي ويمكن مريح راسه أوقات؟
7: ما فينا نقول انه مريح راسه، لانه مثل ما قلنا يعني الشخص اللي قادر يعبر بطريقة صحية عن مشاعره ويخرجها بطريقة صحية من دون انفعالات وعنده هالمرونة وبيتقبل انه منه مثالي اتسترا، هو رح يكون مرتاح اكتر من الشخص اللي عم يكبت مشاعره، لانه كبت المشاعر ما رح تكون راحة بال، هي خارجيا يمكن نكران للظروف وانه هيك منحسه كأنه شخص كتير عايش على سطح الحياة وانه مبسوط بحياته، ولكن ممكن يكون عم بيعاني من كتير يمكن اضطرابات نفس جسدية او ميجران او اكزيما او اشياء يعني تنعكس باحلامه بتصرفات تانية، او كمان هذا الشخص اللي عم يكبت كتير بوقت من الاوقات بتوصل يمكن مرونته لمطرح ما بقى بتتحمل وبتخليه انه يكون عم يوقع يمكن بحالات مثل ما قلنا قلقية او اكتئاب، حتى لو كان مقنع، مرة حكينا عن الاكتئاب المقنع كمان.
6: صح. على امل يكون عندنا تطوير دائم ومستمر لشخصنا ولثقتنا بحالنا ولهيدا الذكاء العاطفي اللي في يكون عم بيميزك عن غيرك.
7: أكيد أكيد بيميز الشخص وبخليه يعيش بسلام بينه وبين نفسه، لأنه هو بيقدر يقرأ مشاعره ومشاعر الآخرين وما يغوص بمشاكل يمكن بيقدر يكون بغنى عنها بحياته.
6: دكتور كارول سعادة، أهلا وسهلا فيك، معالجة نفسية وأيضا أستاذة بالجامعة اللبنانية.
7: شكرا.
6: أهلا وسهلا فيك.
7: Thank you.

0: أظهرت بيانات رسمية أن ألمانيا منحت الجنسية لعدد غير مسبوق العام الماضي بلغ 332,500 بزيادة 14%، وشكل السوريون المجموعة الأكبر للسن الخامسة على التوالي. وكان واحد من كل خمس أشخاص حصلوا على الجنسية بال2025 من سوريا، ولكن بالمقارنة مع 2024 انخفض عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية 21% بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بالبلد. وصار عدد كبير من السوريين يلي وصلوا إلى ألمانيا بغرض اللجوء ب 2015 و2016 مؤهلين بالعام 2024 للحصول على الجنسية. اجتاحت عاصفة مدارية اليابان مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، وتسببت بشلل بحركة النقل وتعطل الأعمال التجارية، إلى جانب انقطاع الكهرباء مع عشرات الألاف من المنازل. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه بحلول ظهر الأربعاء كان مركز العاصفة على بعد 150 كيلومتراً جنوب طوكيو متحركاً باتجاه الشمال الشرقي.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
0: السادسة مساء من إذاعة جبل لبنان، أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي تشهد واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وسط تباين في الرؤى حيال الأمن وتثبيت التهدئة على الحدود. وذكرت تقارير صحفية أن المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لا تزال تدور حول نقاط خلافية أساسية تتصل بوقف إطلاق النار، بعدما ناقشت الجلسة الأولى مجموعة من الأفكار والمقترحات فيما يتمسك الوفد الإسرائيلي بحق تنفيذ تحركات عسكرية عند رصد ما يصفه بتهديدات مرتبطة بحزب الله. في السياق، أمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يسفر اجتماع اليوم بين لبنان وإسرائيل عن بيان وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. وبدوره أوضح السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إطلاق الحزب الصواريخ باتجاه كريات شمونة انتهاك صارخ لاتفاق وقف النار، لافتاً إلى أن إسرائيل وافقت على عدم ضرب حزب الله في بيروت مقابل وقف الهجمات باتجاه الشمال. إلى ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست عن انزعاجه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، معتبراً أن ذلك يهدد مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تمسك طهران بوقف الاستهداف الإسرائيلي لحزب الله كشرط للتوصل إلى اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز والتعامل مع الملف النووي الإيراني. وفي الوقت نفسه، شدد على متانة علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنهما عملا معاً بشكل جيد وأنه يكون له كل التقدير، رغم ما تردد عن توجيهه انتقادات حادة له والمطالبة بوقف إطلاق النار.

بدوره شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لا تفحص إذا ما كان الحزب أطلق هجوماً على البلدات الشمالية بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ. وأكد بأن ترامب يدرس خيارات عديدة، ونتحدث مرة كل يومين ونترك الأمر له، إذا لزم التصعيد العسكري وفتح مضيق هرمز ممكن عسكرياً. وفي آخر الأخبار الميدانية، تتعرض بلدة أرنون في النبطي منذ أكثر من ساعة لقصف بالدبابات الإسرائيلية المتمركزة في قلعة شكيف. وأيضاً غارات إسرائيلية وإصابات جراء الغارة على قضاء صور وكرة في قضاء صيدة.

إنسانياً لم يترك الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة الطبيب جيمس جورج كرم وولديه توني وتيوديسيا على الطريق الخردل النبطي شيئاً خلفه. احترقت السيارة بالكامل والتهمت النيران كل ما فيها حتى الجثامين، ولم يجدوا بين الرماد إلا الكتاب المقدس ومعه كتاب الصلاة. استطاعت الزوجة والأم المفجوعة من خلالهما أن تتعرف إلى عائلتها الوحيدة. توني البالغ من العمر 21 عاماً كان يرى المستقبل في الهندسة وبناء غد مختلف. أما تيودوسيا البالغة 20 عاماً فقد انتقلت من جامعة البلمند إلى الجامعة اللبنانية لمتابعة دراسة الطب في مسار أكاديمي كانت تسعى من خلاله إلى تحقيق الحلم المهني. أنهيا الامتحانات قبل وقت قصير من لحظة الاستهداف وغادرا في طريق العودة من رحلة علم ومعرفة من دون أن يعلما أنها سوف تكون الرحلة الأخيرة. إلى ذلك أجرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اتصالين هاتفيين بكل من رئيس بلدية الإليعة وكاهن الرعية، وقدمت لهما التعازي باستشهاد الدكتور ميت جيمس كرام وولديه، معربة عن أسفها الشديد لاستشهاد طلاب انضموا إلى قافلة الشهداء من زملائهم، لاسيما أولئك الذين استشهدوا أثناء ممارسة الحق بالتعلم. وأكدت الوزيرة خلال الاتصالين أنها على تواصل يومي مع مديري المدارس في المنطقة لاتخاذ إجراءات مناسبة تلائم ظروف الجميع، وللبحث معهم في إمكانية إجراء الامتحانات وكيفية الإجراء، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم العالي تقوم بالواجب في حماية المسار التعليمي للطلاب أينما كانوا. وفي ضوء الظروف الحالية تقوم الوزارة برصد الواقع عن قرب، وهي لن تتخذ أي قرار لا يؤخذ بعين الاعتبار تأمين سلامة الطلاب، وذلك من خلال المتابعة مع المعنيين الأمنيين.

ردت وزارة الصحة العامة على ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة أكس بشأن مستشفى تبنين الحكومي. وقال المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان: طالعنا الجيش الإسرائيلي بتلفيقات وادعاءات كاذبة في شأن مستشفى تبنين الحكومي، ليست سوى تهديد خطر لمنشأة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة اللبنانية، وتشكل المؤسسة الاستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل لتقديم الخدمات الطبية والصحية للأهالي الصامدين في منطقة تتعرض كل البلدات والقرى لغارات واستهدافات إسرائيلية متواصلة على مدار الساعات 24 يومياً. وكان أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 أذار حتى 3 حزيران أصبحت 3516 قتيلاً و10674 جريحاً.

وفي الأخبار الدولية والإقليمية، وكالة الأنباء القطرية شددت على أن مجلس الوزراء يجدد إدانة دولة قطر للهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادتهما. الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع من الحلفاء تقديم المزيد من الطائرات والسفن للدفاع عن الناتو. ماذا في الأحوال الجوية؟ الحالة الجوية غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 23 درجة مئوية أقصاها و18 درجة مئوية أدناها. نهاية هذه الجولة الإخبارية. المزيد دائماً مع ريكاردو شلهوب ضمن برنامج 5 على 5.

0: حالياً منتابع 5 على 5 وبينضم لنا المدرب الرياضي ومدرب الدفاع عن النفس وقتال متقارب رامي موسى. أهلا وسهلا فيك. إذن إلى حين إعادة التواصل مع رامي موسى رح نحكي عن ملف مهم وهو كيف منقدر نكون عم ندافع عن حالنا في حالة تعرضنا للسرقة، لأي عنف، لأي مشكل، انطلاقاً من خطوات بسيطة، خطوات عملية، خطوات سهلة، يمكن من مفتاح السيارة إلى الألم، يعني أمور بسيطة موجودة حوالينا فيها تكون وسيلة أساسية لحمايتنا في حالة تعرضنا لأي من الأخطار يلي معقول تواجهنا بوقت في مشاكل اجتماعية عديدة للأسف عم بيعاني منها لبنان، وأيضاً ازدياد نسبة السرقات. وبالإضافة إلى الحديث عن الدفاع عن النفس وقتال المتقارب رح نحكي أيضاً عن موضوع له علاقة بالرياضة البدنية. بينضم لنا من جديد رامي موسى. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: لما نقول دفاع عن النفس وقتال متقارب أكيد في مستويات، مستوى أول، تاني، تالت، ولكن كباز أساسي أي شخص لازم يكون بيعرف عنه شو أهم العناصر يلي شخص بيقدر يدافع عن حاله انطلاقاً منها؟
1: هلا اكيد بكل انواع، ان كان فنون قتاليه، عم الدفاع عن النفس، عم القتال المتقارب، لازم يكون واحد عنده الوعي الكامل كيف يتصرف. هلا القتال يعني كل شيء خاصه قتال، ان كان ملاكم، كل شيء بيتعلم في سكيلز معينه بيتعلمها وفي نقاط عن نقاط. قتال الشوارع ام القتال المتقارب ما عندك نقاط، انت بمرحله يعني عم تتعرض لخطر معين، بده يكون عندك الوعي والقدرة كيف تتصرف وتقشع على الخطر. فنحن التدريب بيكون بناحية انه كيف واحد يتصرف ويقدر الخطر قبل ما يوصل للقتال المباشر. يعني بشكل خطر بيتعامل معه بطريقة يعني قاسية. يعني في انواع يمكن تخلص بكلام، بدفشة، بكذا، بس هو القتال كقتال لازم واحد كيف يعرف يدافع عن حاله ويسيطر على المسافة. يعني بس نقول قتال متقارب يعني انت صرت انت وخصم ام انت والمختلف معه صرت بمسافة كتير قريبة، وهي بتخلي انه تصير انت مضطر تدافع عن حالك احلى ما تتأذى. اوكي، الضغط اللي بيصير يعني نحن نتعلم واحد انه يقدر يعمل كنترول، ما يقدر يعني يتلبك أم ما يعرف كيف يتصرف مع هيدا الحالة، ويقرأ قديش درجة الخطر. يعني أوقات يمكن يكون دفشة أنت بتتعامل بطريقة معينة، مش إنه دغري إذا حدا دفشك بتشيل سكينة، إذا بتعرف يعني واحد معه سكينة أو معه سلاح، يعني بتعرف أنت بالدفاع عن النفس حسب الدرجات وحسب مين بحق له يستعمل السلاح ولا ما بيستعمل السلاح. مش كل العالم بحق له يستعمل السلاح، ومش كل شغلة بتصير بالدفاع عن النفس لازم واحد يروح دغري لآخر تشويس يعني لقاله ليكون عم يدافع عن حاله. فهو لازم يعرف يتصرف انه انا مثلا اذا حدا مسك لي ايدي ام حدا عم بجر صبية ام حدا عم بجرب يسرقني ام حدا حيلا عنصر يعني عم بجرب يعمله، عارف انا اقدر هيدا الخطر وعأساسه اتعامل معه. فهون بيجي التدريب، انت التدريب تشتغل على السيناريو، هيدا السيناريو
0: هل كنت بدي اسألك عنه. لنتخيل أبسط سيناريو، عم نطلع بالسيارة، إجا حدا هجم علينا بده يمكن يسرقنا أو ياخد غراض منا، كيف أنا شخص بقدر دافع عن نفسي لحتى ما الشخص التاني يكون عم يسرقنا أو عم بيحاول يقتلني؟
1: هلا أكيد إذا أنت عم تطلع بالسيارة مثلا ما فيك تبرم ظهرك للشارع، خاصة هلا يعني كنت أنت بالسيناريو نحن نتعلمه إنه بدك تنتبه، أنت طالع بالشارع، أنت عم تفتح السيارة ما تبرم ظهرك للشارع، يعني عطول جرب انه انت عارف انه في حدا حدك، في حدا وراك، في حدا لاحقك. هون انه هون بتشتغل انت على ما قبل ما تسرق الحدث يعني. اوكي، بس اذا حدا جرب هذا الشيء يعمله هون انت بتكون صريح وبتكون يعني عندك حسم دغري للموضوع. اذا انت كنت مدرب تعرف كيف تتصرف باي طريقة. اوكي، يعني مثلا فيك تستعمل المفتاح، يعني هو آلة حادة بتصير إذا حدا حدك دغري. فيك مثلا إذا جرب يمسكك بأي طريقة كمان في طرق أنت كيف تفك منها، كيف تكبه على الأرض وتهرب. أنت مش عطول بالدفاع عن النفس عمل إساءة متكررة توصل لمرحلة إنه أنا بدي أضل كسره لأقتله. أنت أول شغلة لازم تحافظ على هدوءك وتجرب ما توصل للإكستريم بالقتال، يعني ما توصل إنه قاتل مقتول كذا، ما توصل لهذا الشيء. أنت بالعكس، أنت بدك تجرب تحافظ على هدوءك وتجرب أنت تهرب من الحادث، عم تجرب ما يصير الحادث. بس إذا الحادث فرض عليك، عم القتال فرض عليك، أوكي بدك تعرف أنت كيف تتصرف فيه وتجرب قد ما فيك تقلل الأذى. يعني إذا حدا عم يسرقك أم حدا عم يجرب يخد لك السيارة، بتجرب يا تهرب يا تبعد، يعني تهرب السيارة دغري تطلع بالسيارة، يا تجرب تبعد وتتفشو تعمل له شيء توقع على الأرض وتضلك طالع بالسيارة وهربان. يعني في كذا سيناريو تنعمك، مش إنه بتضلك، يمكن يكون معه واحد تاني، يمكن يكون واحد ناطر على الموتو شافك هيك بيتدخل، بتصير أنت بحالة خطر. كمان في تدريبات، هودي بكون تدريبات أكثر، بكون إذا في شخصين عم بيقاتلوا كيف انه عم يقاتلوا ضدك كيف انت بتتعامل معهم، اوكي؟ فهي مش بس قوة بدنية، يعني القتال متقارب
0: قوة فكرية ونفسية.
1: نفسية بيتعامل على يعني انت بتعرف انه اذا واحد بحالة خطر ما عادش بيقدر يركز، ما عادش بيقدر يسيطر على حاله اذا ما انه مدرب على هذا الشيء، بحس انه جسمه ما عم بيساعده، بحس انه ما انه مركز، ما انه هيدا. هي ثواني قتال متقارب ام حيالله شيء، قتال شوارع ام حيالله شيء بيتعرض واحد لخطر، هي الثواني اذا عارف كيف يتصرف وكيف يقدر يتعامل مع هيدي الحالة بطريقة انه صح مركز فيها، عم يستعمل اسلوب دفاع، اوكي، قادر انه يزمت منها وما يتأثر. اذا 2 ثواني من 2 ثواني واحد ما قدر يشتغل صح، فبتنعكس عليه وبيتحول، يعني اكيد، يعني اذا ما اكل قتلة، ما تدعوت، ما اخذوه خطفوه هيك، يعني حتتحول عليه لقلو، يعني
0: رامي هو اوكي. لا تفضل.
1: فهو قديش في أي من الخطر، حسب قديش في أي من الخطر بيتعامل مع هذه الحالة.
0: رامي قدام مهم لما نحكي عن الدفاع عن النفس، الهدف ندافع عن حالنا، مش نحن نصير عم نجيب المشاكل لقلنا.
1: ما سمعت.
0: عم قول الدفاع عن النفس هو موضوع مهم لحتى نحن نكون عم نحافظ على سلامتنا الشخصية، مش نتعلم الدفاع عن النفس لحتى نحن نخلق المشاكل ونفوت بالمشاكل.
1: أكيد، هو الدفاع عن النفس هو بيتعلمك الهدوء، يعني بيعلمك كيف انت تكون هادي بوضع سطح، بيعلمك انه تاخذ القرار تحت الضغط. يعني انت باندر بريشر عم بيصير مش عارف شو عم بيصير معك، صار مشكل، حدك حدا سحب سكينه، حدا حمل عصايه هاجم عليك، بيعلمك كيف انت تواجهها من دون ما تتاذى. اذا انت لانه هذا كله بكون مدرب عليه، ان كان السكينه ولا العصايه ولا السلاح حسب شو الليفل تبعك، بكون كلهم مدرب عليهم، وبصير عندك انه عندك القدرة انت تميز الخطر وعندك كيف تتعامل مع كل آلة حادة تتعامل معه، اوكي. وانا بركب يعني برجع بأكد انه كل حالة تتعامل معه بالعنف اللي مقابله، يعني ما فيك واحد جاي دفشك تشيل مثلا عصاية تصمت على راسه تقتله، تتعامل مع هالحالة. اهم شيء تبعد الخطر عنك وتهرب، اهم شيء انه انت تعرف تميز انت وين لتقدر تبلش، اذا صار معك شيء تبلش هو الامر، صار معك حيالله شيء حتى ان كان كدفاع عن نفسك بدك تكون تعرف قصص اسعافات اوليه، عامل دورات بالاسعافات الاوليه لتعرف حيالله شيء يصير معك تقدر انت ما تخاف، وما اذا شفت نقطه دم ما تعرف شو طعمه. فالدفاع هو اساسي، خاصه هلا بالوضع، الوضع العام، وضع البلد كل عمره يعني يكون يعني بوضع خطر. بس إن كان واحد رايح يسهر ولا واحد ظاهر بالليل ولا على الطريق ولا حيالله شيء، يعرف كيف يتصرف مع حيالله شيء بصير معه. أوقات بينتهي المشكل بطريقة كتير بسيطة، يعني ما بتخلي واحد يعني لا يكون عم يطبط ولا شيء، يمكن أنت برواقك يعني قدام بكون عندك ساعة بيحاول تحكي بطريقة لايقة، لأنه المشكل معقول يصير يعني على إشارة على إشارة المرور،
0: أمور بسيطة أيام بتولد لمشاكل.
1: نعم،
0: أمور بسيطة يعني عادية فيها تعمل مشاكل،
1: أمور بسيطة. فإذا أنت كان عندك انفعالية، إذا كان عندك انفعالية باتخاذ القرار، معقول يقلب عليك المشكل بطريقة كثير خطرة. يعني أنت بدك تعرف أنت أوقات أنه تكون كيف تتعامل معه، وبدأت تعرف انه اوقات يعني مثل ما بقوله مثلا الهريمة تلتين المراجل، يعني هي مش قصة شيء، بس انت يعني ما فيك انت مثلا اذا في 2 3 4 حواليك وانت منك مدرب. يعني اذا انت مثلا بعدك مبلش جديد ام معلم بس الاساسيات كيف الدفاع عن نفس، ما فيك تفوت بهيك شيء. يعني انت تتأذى يمكن يعني بطريقه كثير بشعه، فانت بدك تعرف تتعامل مع هذا الموضوع. لا تفضل تنسحب ام تنكسر لهذا الموضوع ام تفل من المحل. يعني انت بتشوف الاشياء، يعني حسب انت مثلا سهران بمحل أوكي. وحسيت عم بصير في مشكل اوكي،
0: فوت او بزيح
1: ايه بدك بدك بدك بدك تنتبه. يعني انت حسيت في حدا ظاهر على السيارة عم يجيب سلاح، عم حسيت في شيء عم بصير، ما لازم تبقى، انت لازم تنسحب هون. ما انك شطارة انه انت تواجه خصم تحت السكر. فبهيدي الحالة انت بدك تعرف تقيم الوضع، لانه اذا انت بقيت انت عم تعرض حالك للخطر وعم تعرض اللي حواليك واللي معك للخطر. فانت بدك تقيم كيف انت تتصرف صح. يعني انا ما في صار معي شيء، لا ببقى وفي عالم سكرانية، يمكن انا اذا انسحبت اليوم تاني نهار تلاقى فيهم هن نسين شو صاير، كانوا بحالة سكر. يعني صايرة كثير، يعني واحد يقوي سيقته القدر عم يضربوا سكينة وما يكون عارف انه شو عامل لانه تحت تأثير الكحول.
0: فإذا الدفاع عن النفس والإتال المتقارب موضوع أساسي مهم في كل العوامل الجسدية والنفسية والفكرية. عم نحكي طبعا أيضا عن كونك كمدرب رياضي، قد ايه السبور مهم لسيما خلال هذه الأزمات والضغوطات يلي عم يمرق فيها كل لبناني.
1: الرياضات الإيطالية أما حيالها الفتنس كثير مهم. هلا مثل ما قلت لك قبل، كل شيء رياضات إيطالية إلها قوانين، بس الإيطالي الشوارع ما عنده قوانين، ما عنده ضوابط. يعني لهون توصل لها في محل أذية. هلا إن كان الدفاع عن النفس أم حيالها رياضة بتعملها، إن كان كفتنس ولا حيالها نوع سبورت، كل هالضغوطات اللي أنت هلا عم تكتسبها من وراء الوضع الاقتصادي، وضع الأمن، الحرب الدائرة بلبنان، انت بتطلعها برياضة. انت صح. بتنسى كل شيء. بس واحد يعمل سبور بينسى كل شيء. واهم شيء بهذا الوضع واحد يكون عم يهتم بصحته اوكي، صحته الجسدية والنفسية. يعني اذا واحد مثلا صحته مش منيحة حتكون نفسيته منا منيحة.
0: صح 100%.
1: وكل تحت الضغط اللي عم بصير اكيد ما حيقدر يتحمل. يعني عم تحس انت في كتير اشخاص فايتين بديبرشن، اشخاص يعني خلص في يأس، في يأس اللي عم بيصير. فهيدا السبور هي يعني هي الدواء لكل العالم. يعني بتحس انه واحد مرتاح من بعد ما يعمل الرياضة، بتحس بسعادة
0: وعم بتفضي هالضغوطات يلي موجودة فيك بهالطريقة.
1: 100% اكيد ما مناش انسى. يعني الالتزام هو، يعني إن كان الالتزام بالرياضة كأنا كمدرب شخصي، إذا واحد تصاب يتمرن بتكون عنده الانضباط والالتزام ليكون عم يأخذ النتيجة. الزيادة كنا نحن عم نحكي بالإتال الشوارع والدفاع عن النفس، ما في واحد هيدا ما في إنه شيء منه. يعني إنه أنا عملت ساعتين أو ثلاث ساعات، لا نحن لهلا قداس أنا منمرن ومرنين ومرنا يعني أشخاص ومرنا بجامعة ومرنا أجهزة أمنية وكل شيء. ما في يعني ما في شيء اسمه أنه أنا بعرف خلص هودي هن. بالإتالة الشوارع عطول في إشياء جديدة وفي إشياء كثير، والسيناريو عطول بتعيده بتعيده، لأنه أنت بدك تعلي أكثر شيء للتركيز والريفلكس يكون سريع. لا تقدر أنت إذا عامل هيك قسمك أنت شو تعمل، إذا عامل هيك شو تعمل أم تمنع. فهي التدريب
0: استراتيجيات وتدريب مستمر
1: 100% اكيد اللياقة كثير مهمة. بس انت تكون مسؤول كيف تتصرف باي خطر تتعرض له، هي اهم شيء اوكي. انت تكون مسؤول، يعني ما توصل بحيالله اشكال بصير انه توصل لمرحلة القتل. تعرف انت تعرف حدود كيف تتصرف، كيف تدافع عن حالك. ليش؟ لأنه نحن مش بس بتمرن شباب الشباب، لأنه أكثر شيء الشباب هن بتقول أنه المراهقة بتصرف. لازم تدربهم ليعرفوا كيف يدافعوا، لأنه أنت بتعرف ثلاث أرباع الشباب عم بيستحصلوا على سلاح وهيك. لا يتدرب كيف يدافع بلا ما يستعمل السلاح،
0: هذه رسالة توعوية مهمة بنهاية الحديث، أهمية التركيز على التثقيف الرياضي، تثقيف الدفاع عن النفس. أحسن ما يكون هالجيل عم يتوجه نحو الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأمور السلبية اللي يمكن باعتقاده هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن نفسه.
1: أكيد هلا المخدرات مش رح يدافع عن نفسه أكيد، بس أنا ما يروح على المخدرات. هلا أكيد لازم يعرف كيف يقاتل، ولازم يعرف يتعلم، كل حدا يتعلم يستعمل السلاح، بس مش كل حدا يكون حامل السلاح وما بيعرف يستعمله، ما بيعرف أمتى لازم يستعمله وكيف لازم يستعمله. يعني أوكي السلاح منيح كرياضة وكل شيء، بس مش كل حدا، يعني ما فيك تيجي حدا يعني عم تشوف أنت بس 15-16 وطلع عم بيكونوا حاملين السلاح وعم بيكون انه معه سكاكين وهيك وعم بيوصل لجريمه لانه مش عارف ابعاد هيدا الشيء. فلا انا بدرب الشخص كيف يدافع عن حاله. اكيد السلاح لازم واحد، كل واحد لازم يعرف يستعمل السلاح ويعرف كيف يستعمله باي طريقه يستعمله، بس انه ما فيك انت تشرع انه خلص انا السلاح صار معي مشكله بتقوس. اكيد لا. اخر شيء يعني انت اذا انت معرض للقتل ام شيء، يعني في لها اصول، يعني ما في واحد يحكي هلا يشرحها دغري، في لها طريقه وشو بصير معك انت تحمل السلاح. بس ان كان كدفاع عن النفس، برجع بكرر انه انت دفاع النفس بدك تضلك على طول عم تتمرن تتمرن تتمرن، لو عم تعيد نفس الحركات. السرعه كثير مهمه، وكيف تعرف تتصرف والوقت الصح. يعني انت اهم شيء الوقت، امتى تقدر مثلا اذا صبيه حدا عم بيمسك لها ايده وعم بيسحبها، طب ما نحن كمان الصبايا هن اولويه يتمرنوا هذا الدفاع عن النفس. اوكي،
0: فهي الدفاع عن النفس هو عمل متكامل بين هذا الشاب وبين الصبيه كمان.
1: اكيد في كثير صبايا بتمرنوا الدفاع عن النفس، كثير مهم، بس هي كمان لازم على طول تكون عم تتمرن لتكون عم تعرف كيف تتصرف اذا عم بيصير في خطف، اذا عم بيصير في اغتصاب، اذا عم بيصير في حيلا شيء حدا مثلا لاحق بالسياره كلهم. يعني انت بالكاسيناريو في قصص، يعني براكتيكال في اشياء بتشرح لهم اياهم. اذا شفت مثلا حدا لاحق، اذا انت قاعد مثلا فايت على مطعم، ما تنقي محل ما بتعرف من وين ظهر الطوارئ، ما بتعرف انه منك ايش عمين في وراك. هو كلهم بتتدرب عليهم، لانه مش بس انه واحد صار معك، يمكن يكون المشكل صار حدك وانت بارم ظهرك، صارت القنينة وإيش براسك من ورا، عم شوى القنينة من راسك من ورا.
0: يعني قد في تفاصيل دقيقة لسه بنكون عم نعرف عنها وعم ننتبه لها لحتى نحمي حالنا ونحمي غيرنا.
1: ايه اكيد اكيد اكيد، ومثل ما بس 100%، يعني في تفاصيل كتير دقيقة، وعم اقول لك يعني انت حسب شو بيستعمل اللي بوجهك، يعني انت لازم تكون جاهز. يعني يمكن يكون ايدي، يمكن يكون سكين، يمكن يكون عصاي، يمكن يكون على هذا الاساس. لهون انا باكد انه هي ليش مهمة اللياقة البدنية، لأنه أنت بدي يكون عندك سرعة بالحركة بالهروب. يعني أوقات بتضطر إنه أنت بتلاقي المشكل منك، رح تكون قده، حتأذي حالك وتأذي اللي حواليك، يمكن تكون أمك حدك، أختك حدك، حدا من أولادك. فأنت ما فيك تنفعل، يعني لو أنت قادر له لوحده بس أنت شايف اللي حواليك حيتأذوا، لا 100%. يفضل أنت تنسحب وتضلك تحافظ على هدوءك وتضلك خلص. يعني ما فيك كل مشكل يصير معك انت تكون خلص مثل راس الحربة، انا بدي قاتل للاخر. لا
0: 100%، لانه
1: هيك هذا التدريب نحن، هذا التدريب الواقعي، السيناريو مثلا نعمله على هذا الاساس. اوكي، نعمله مثلا اذا مثلا حدا فايت على البيت عم يدق البيت مثلا. أوكي. كيف تفتح له، باي طريقه تفتح له، ما تفتح لمين مكان، كيف تتاكد من مين، كيف انت عم تصف سيارتك، كيف عم تنزل منها للسياره. يعني كل هالقصص هودي مش بس في اشياء نظريه او اشياء نظريه، يعني انت بتقول له هيك هيك هيك لازم تعمل، غير قصه الايتال، القعده تبعك كيف لازم تكون، شو لازم يكون معك بالسياره، شو لازم يكون مثلا صبيه ظاهره بجزانه حاطه مليون شغله بجزانه، اذا حطيت شيء مثلا سبراي وهيك تقعد تنبش، يعني ترش بعيونه، واذا حدا هاجم عليها مش ساعتين بالثلاثة تتنبش عليها للسبراي. يعني اذا هي بتنزل من المحل بدها تكون مع مثلا ان كان المفتاح عن السبراي محلها شيء، كرمال اذا قرب منه مش تقعد تنبش عليه تضيع شو كيف تدافع عن حالك. القصص الأساسية،
0: قصص هيك بدائية أساسية لازم الشخص يكون عنده اطلاع عليها لحتى يحمي حاله ويحمي غيره، والاستراتيجيات مثل ما ذكرنا دايما.
1: ايه أكيد أكيد أكيد، لأنه بدك تنتبه يعني الدفاع عن النفس، بس تعلم دفاع عن النفس يعني نحن منعلمه، مش أنت تعلم دفاع عن النفس يعني أنت تكون المعتدي، يعني أنت تعتدي على الشخص، أم أنت لأنه أنت صار عندك كتير نولج بهالقصص أنت صار فيك تتصرف بطريقة منها مزبوطة، يعني كل حدا عم بيطلع بوجهك أم كل حدا كذا عم بتطبق هيدا الشيء عليه، لا أنت هيدا عم تستعمله بس أنت تتعرض لتهديد بهدف الحماية، يعني بهدف الحماية،
0: هي الحماية أهم شيء،
1: كنصيحة عم تحمي حالك. إيه
0: صح،
1: عم تحمي حالك وتحمي اللي معك واللي حواليك.
0: رامي موسى أكيد كلمة أخيرة قبل ما نختم.
1: كلمة أخيرة، أنا بدعي كل شخص أكيد يهتم

0: كيف يتعامل مع هذا السيناريو وهيك.
1: رامي موسى مدرب رياضي ومدرب دفاع عن النفس وقتال متقارب، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه الإضاءة والمعلومات عن أهمية الدفاع عن النفس وأبرز هيك السيناريوهات يلي حكينا عنها، لحتى في حال صارت معي أحد منا يكون عنده لو معلومة صغيرة عنها لحتى يحمي حاله.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بريك ونتابع 5 على 5.
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال هو دبكه قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

طور باحثون بمعهد للتكنولوجيا في الولايات المتحدة مادة مساعدة للقاحات قد تمنح لقاح شلل الأطفال القابل لقدرة إضافية مهمة عبر تحفيز مناعة قوية داخل الأمعاء، حيث يبدأ الفيروس غالباً الرحلة في جسم الإنسان ويفتح هذا النهج الباب أمام لقاح يجمع بين أمان اللقاح المعطل وميزة اللقاح في الحد من انتقال العدوى. رصدت السلطات في الكونغو الديمقراطية تفشياً لفيروس إيبولا في منطقة تبعد أكثر من 160 كيلومتراً عن البلدة التي يعتقد أنها بؤرة الوباء، فيما تواجه الفرق الصحية صعوبات في احتواء التفشي إذ لا تتمكن من تتبع سوى أقل من 40% من المخالطين المعروفين في المقاطعة الأكثر تضرراً. وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو أن مسؤولي الصحة في المقاطعة التي تمثل ما يقارب من 94% من الإصابات المؤكدة يراقبون 39.3% فقط من المخالطين الذين تم تحديدهم وفق ما أوردت بلومبرغ.

نشر الرئيس الأمريكي صورة ساخرة لنفسه متقمصاً شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند خلال ليلة حافلة بالمنشورات على منصته تروس سوشيال. وترامب كان له تاريخ طويل من المقارنات الإيجابية بين نفسه وشخصيات شهيرة مثل الأم تيريزا وغيرها، وصولاً إلى تشبيه نفسه بالسيد المسيح. وفي أحدث منشوراته استخدم ترامب صورة أرشيفية له عندما كان أصغر سناً واقفاً أمام مرآة متقطعة وأرفقها بعبارة ترامب 007. أدى ازدهار أسواق الأسهم إلى زيادة كبيرة في عدد أصحاب الملايين بالدولار حول العالم، وأظهر تحليل أجرته شركة للاستشارات أن 25.3 مليون شخص على مستوى العالم امتلكوا خلال العام الماضي ثروة قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار، بزيادة تقارب مليوني شخص مقارنة بعام 2024. وفقاً لهذه الشركة، بلغ عدد الأفراد ذوي الثروات المرتفعة في ألمانيا خلال عام 2025 نحو 1.78 مليون شخص، بزيادة قدرها 11.1% مقارنة بالعام السابق.

بدأت وحدة الكلاب التابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ اختبارات برنامج تدريبي مبتكر يهدف إلى تدريب الكلاب على رصد الطائرات المسيرة التابعة لتنظيم الحزب قبل الوصول إلى أهدافها. ويوفر البرنامج إنذارات مبكرة للجيش الإسرائيلي مما يمكنه من التحرك بسرعة للتصدي لأي تهديد محتمل وتقليل الأضرار الناجمة عن هذه الطائرات الصغيرة. ووفقاً للمسؤولين العسكريين يعتمد التدريب على استغلال حواس الكلاب خصوصاً الشم والسمع للتعرف إلى طائرات المسيرة قبل أن تصبح مرئية أو خطرة، ما يعزز قدرات الدفاع المبكر.

غارتان للطيران الإسرائيلي على بلدة شوكين في النبطية، وإصابة في غارة على برج كالاوي في قضاء بنت جبيل، أيضا غارة على باريش في قضاء صور، وعلى فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية من قاعدة حيفا: لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بالنسبة لقواتنا. وزير الخارجية الإيراني: القوات المسلحة تشن غارات دفاعية على مواقع يسمح لأمريكا باستخدامها لمهاجمة السفن المدنية. ورئيس هيئة الأركان: نحن مستعدون للعودة إلى القتال في إيران فوراً. وذكرت أيضاً إسرائيل بأن القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس سوف تتخذ بالتشاور مع مجلس السلام.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صوراً قال إنها من قلعة شقيف في جنوب لبنان خلال مراسم تسليم قيادة لواء، حيث تسلم العميد أيوب كيوف القيادة خلفاً للعميد السابق، وتم إرفاق التغريدة بهاشتاغ حتى النصر.

0: بالرغم من الحديث عن المفاوضات الإيرانية والأمريكية، عراقجي سوف نرد على أي عمل عدائي ضدنا فوراً وبشكل حاسم. هذا وذكر الجيش الأمريكي تعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار على إيران. إذن هذه كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5، نواكب فيها كل ما يحصل إن كان على الساحة السياسية وعلى الساحات المختلفة التي لها علاقة بكل ما يهم المواطن اللبناني. نذكر بأن وزيرة التربية أشارت إلى أن لكل معترض على إجراء الامتحانات الرسمية يمكن اللجوء إلى مجلس النواب للتقدم بطلب إلغاء الامتحانات. إذن وزيرة التربية تشير إلى أنه يمكن للمعترضين على إجراء الامتحانات الرسمية اللجوء إلى مجلس النواب للتقدم بطلب إلغاء الامتحانات. نهاية حلقتنا لليوم من 5 على 5، دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كاس العالم 2026 المنافسه على نار حاميه منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران
2: تحلالي بالحمراء.
1: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أدخلني حبك سيدتي أذنا الأحساب، وأنا من قبلك لم أدخل

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: cuando
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي الدكتور شارل شرطوني.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.